0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذن إبراهيم عليه السلام لما ذهب خوفه وسمع تلك البشارة اشتغل برد ذلك العذاب الذي هو آت على قوم لوط، وعبر الله عز وجل عن ذلك بقوله تبارك وتعالى: يجادلنا. سنجد النون هنا نون التعظيم، نون التمليك ونون العظمة، يجادلنا. فخطابه للملائكة وطلب ذلك وكأنه طلب لله عز وجل. فالله عز وجل يذكر هنا إبراهيم بمقام علي، فيقول: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سنقف عن معاني هذه الكلمات باختصار كما يقول صاحب التحرير والتنوير. يقول: الحليم هو الذي يصفح ويحتمل الأذى، لحليم. والأواه أصله الذي يكثر التأوه، وهو كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. المنيب من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب، وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي محاسبة نفسه على ما يحذر منه. وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. والعلامة أطفيش رحمه الله تعالى يقول في معنى أواه: كثير التوجع عن الذنوب والتأسف عن الناس لذنوبهم. منيب أي راجع إلى الله عن كل شيء. أيها المتدبر لكلام العليم الخبير، سنجد أن سيدة بيت النبوة عليه السلام تعجبت من حصول الولد لها مع كبرها وكبر زوجها عليهما السلام، فكان الرد من الملائكة عليها بالدعاء والثناء على أهل بيتها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وعندما جادل سيدنا إبراهيم عليه السلام في نزول العذاب على قوم لوط، لم يذكر المشهد القرآني رد الملائكة مباشرة، بل جاء ثناء الله العاطر على هذا النبي الطاهر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي كلا المشهدين ثناء، الأول من الملائكة لسيدة بيت النبوة، وفي الثاني ثناء على سيدنا إبراهيم من ربه تبارك وتعالى. ثم يأخذنا المشهد القرآني إلى قوله تبارك وتعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الملائكة الكرام تطلب من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يدع الجدال في إنزال العذاب على قوم لوط، لأن أمر الله تبارك وتعالى جاء بعذابهم، وهذا عذاب غير مردود. والذي نستفيده من هذا المشهد هذه الأخلاق العالية في سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا الحلم وهذا الصبر وسعة الصدر الذي أوتيها. إني لأحتار وأفقد الكلمات التي يمكن أن أصف بها هذا النبي العظيم في هذا المشهد القصير، حسن خلق مع ضيفه، تواضع، وبعد أن يطمئن ويذهب خوفه ويعلم أن الملائكة جاءت لزيارته إكراما له وإجلالا وتبشيرا من الله له ولزوجه، قام يجادل الملائكة في عدم إنزال العذاب على قوم لوط. لا زالت روح التفاؤل باقية جذوتها في حنايا نفسه الزكية، ولكن الله تعالى يعلم الغيب ويعلم أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا. هذا الموقف من سيدنا إبراهيم استحق به الثناء العاطر من ربه تبارك وتعالى، والكلمة الطيبة صدقة، والحلم والصبر من أخلاق الرجال العظام. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتح.

الأشواق والطير محشورة كل له

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك

ذنوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

0: هدى عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ.

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

0: فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة بعنوان التربية الوقائية. الوقاية لغة وقاه، أي صانه وحماه. ووقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى. وللوقاية من الأمراض نستخدم التطعيمات الوقائية، كتطعيم الأطفال عند الولادة والتطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. فدرهم وقاية خير من

0: إطار علاج. وكما نهتم بالوقاية الصحية، لا بد لنا أن نهتم بالوقاية في الجانب المعنوي عن طريق أخذ الاحتياطات والتدابير الإسلامية من الكتاب والسنة التي تحمينا وتحمي المجتمع من المعاصي والآثام والفتن. الوقاية هي صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف، وأخذ الاحتياطات والتدابير الشرعية التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق وسائر الأعمال، ليظل الفرد مهتديا على الصراط المستقيم مطبقا للتوجيهات الإسلامية التربوية لحمايته من الانحراف وتقوية إيمانه وحماية المجتمع من مساوئ الأخلاق. وبما أن كل مولود يولد على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فإن من واجبنا وقاية الفطرة وحمايتها والمحافظة عليها لتبقى صافية نقية موحدة لله تعالى مطيعة له جل جلاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد موحدا لله تعالى مؤمنا به، لكن عندما يكبر فإن البيئة الملوثة التي يعيش فيها تؤثر عليه وتغير عقيدته وأخلاقه، ولهذا يجب على الوالدين المحافظة على هذه الفطرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على المبادئ والقيم والتوجيهات الربانية التي تحافظ على سلامة الفطرة عند الإنسان وتتعهدها بالرعاية والتوجيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتحرص التربية الإسلامية على حماية الفرد المسلم والمجتمع المسلم من الوقوع في حبائل الشيطان. واشتملت سورة الحجرات على أساليب تربوية ربانية وقائية لحماية المسلم من الزلل والتردي في مهاوي الانحراف، ووقاية المجتمع من التفكك والانحلال عبر تدابير وقائية شرعية تربط القلب بالله تعالى. ففي سورة الحجرات الأمر بتقوى الله عز وجل والالتزام بأحكامه وشريعته واحترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والتثبت من الأخبار والإصلاح بين المسلمين وقتال الفئة الباغية، ووقاية المجتمع من كل أسباب التفكك كالغيبة والسخرية والقطيعة والإشاعة، وتقرير مبدأ المساواة والتمسك بأخوة الإيمان، وأن من يقدم رأيه أو رأي قبيلته أو رأي القرابة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتق الله عز وجل حق تقاته. وهم الذين قال الله تعالى في حقهم في الآية الكريمة الأولى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأن الميزان الحقيقي الذي يوزن به الناس لا يتعلق بظواهر الأشياء من الأمور المادية، وإنما الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنعلم أبناءنا بأن السخرية من الآخرين واللمز والهمز والنبز وسوء الظن والتجسس والغيبة من الصفات المذمومة التي نهى الإسلام عنها، لأنها تورث الفرقة والتمزق والكراهية والبغضاء بين المسلمين ويتسلط عليهم الأعداء. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الإيمان بالله تعالى، فهو الوقاية من الذنوب والمعاصي، وتربية الأبناء على التثبت من سلامة المعلومات والتأكد من صحة الأخبار والتثبت من قائلها قبل نقلها أو نشرها، حيث يترتب على ذلك مسؤولية قانونية ومسؤولية أمام الله عز وجل، وفي ذلك وقاية من اتهام الناس. كما يجب على الوالدين والمربين تحذير الأبناء من الصفات المذمومة من خلال إزالة المسببات التي يتخلق بها بعض الأفراد، وذلك بسرد القصص أو استخدام أسلوب ضرب الأمثال أو الأسلوب الموعظة والترغيب والترهيب والنصح. وضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي لمواجهة ومكافحة الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع المسلم كالتنمر والاعتداء على الآخرين وسرقات المنازل والسيارات والمحلات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية ومن خلال معرفة الدوافع والأسباب لارتكاب تلك الظواهر وتحديد التدابير الوقائية التي تحد من ارتكاب الجرائم والدوافع التي من أجلها ارتكبت الجرائم، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها في خدمة التربية الوقائية وإبراز جوانبها الإيجابية. والمدرسة لها دور، والمسجد له دور، وكذلك النادي، كل المؤسسات التربوية لابد أن تعنى بهذا الأمر جانب التربية الوقائية. ومما ينبغي تربية الأبناء في التربية الوقائية الوقاية من الذنوب والآثام بغض البصر واللباس الساتر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالأمر بغض البصر وعدم إطلاق النظر فيما لا يحل هو إجراء احترازي ووقائي لما يترتب عليه من أضرار عظيمة كألم القلب وشقاء النفس وما قد يفضي إليه من الفواحش والمنكرات. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقاية للشباب من الوقوع في الفتن والمحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فالزواج وجاء، وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات، والزواج نصف الدين، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في النصف الآخر من دينه. ومن التربية الوقائية أيضا تعليم الصلاة ومتابعة الأبناء في المحافظة عليها. فالصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي وقاية للمسلم عن الفواحش والمنكرات إذا أداها بالخشوع والخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر بالصلاة قبل التكليف من باب التعويد والتدريب لهم في صغرهم لكي لا تثقل عليهم إذا كبروا، وكذلك الأمر بالتفريق بينهم في النوم وقاية لهم من الاطلاع على عورات بعضهم. ومن التربية الوقائية للأبناء بيان أضرار أصدقاء السوء على دينهم وخلقهم، وذكر بعض صفاتهم لكي يحذروهم، وإعانتهم على اختيار الأصدقاء الطيبين من الأقرباء والجيران، واختيارهم من المسجد. فالذي يحافظ على الصلاة علامة الإيمان، هذا هو الصديق الذي نختاره لأبنائنا. فمن يحافظ على صلاة الجماعة نأمنه على أبنائنا. ومما يجب أن نقي أبنائنا منه الأفكار المنحرفة والضالة عن صلاة الله المستقيم، وكذلك التحذير من الإلحاد والملحدين والتنصير والنسوية. فعلى الوالدين تحذير الأبناء من خطورة هذا الفكر المنحرف بالدليل من الكتاب والسنة، ومن خلال سرد القصص ومآل من انحرفوا عن طريق الله المستقيم، لئلا يقعوا فريسة سهلة لشبههم وضلالهم من حيث لا يشعرون. وعليهم معالجة الخطأ قبل استفحاله. فالأبناء يقبلون التوجيه والتربية، ولكل ما ينقش في قلوبهم، فإن عودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه. فلنحرص على بذر الفضائل وغرس المكارم والمحامد والأخلاق الحسنة في نفوس أبنائنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون ومع من يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع تحديد وقت لاستخدام الأجهزة اللوحية وقاية لهم من آثارها السلبية على الصحة والدين والخلق، مؤكدين لهم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح. فالتربية الوقائية مسؤولية الجميع، الآباء والمربين ومؤسسات المجتمع ينبغي أن تعنى بالتربية الوقائية للأبناء. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يحفظهم من كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم عن نفسي، اسمي مودة بنت إبراهيم بن عوض الصواف.

في صف ثاني الأساسي بمدرسة رؤى المستقبل، العمر 8 سنوات. أولا طريقة الحفظ، الاستماع إلى قارئ متقن، ثم الاستماع إلى قارئ المعلم والترديد خلفه عدة مرات. ثانيا طريقة التثبيت هي تسميع 3 آيات، ثم تسميع 3 آيات، ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع هذه الآيات الإضافية، ثم ربط الآيات مع بعضها البعض، وهكذا حتى تنتهي السورة، ثم تسميع السورة كاملة عدة مرات يوميا لمدة أسبوع.

0: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحابنا النقية فكرا وخلقا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما محى ضياء الشمس الغياهب فأسفرت الدنيا عن نور، يبهج النفوس ويشرح الصدور. ما أروع هذه الرحاب التي منحنا الخالق إياها، فمع تمتع الناس فيها بهبات الله تعالى على أرض طيبة، فهم يتمتعون بما هو أعمق أثرا وأجمل ذكرى.

0: إنها الرحاب الفكرية والخلقية التي تعيشها نفوسهم حينما تصفو الأفكار وتستقيم الأخلاق وتشرق الحياة أمنا وسكينة، ويثمر هذا المجتمع خيرا وبركة واستقرارا، وتتجلى هذه الرحاب النقية في صدق الحديث وأمانة التواصل وحسن التعامل واحترام الناس والتزام الحياة والجنوح للعفة وانتهاج العدل وحب التعاون على البر والتقوى.
1: رحاب نقية
0: تتراءى فيها سلامة الفكر من آفات الغلو ومستنقعات الانحراف، وصفاؤها من الانجرار وراء الشائعات واتباع سوء الظنون ونيران الأحقاد وأدران الأفكار الهدامة. رحاب يشيدها الإيمان وتقيمها القيم قبل أن تصاغ أنظمة وقوانين. ومن مسببات النقاء على هذه الرحاب الطيبة تعظيم صلة العباد بربهم تعالى، والحرص على ملازمة القرآن الكريم والاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بمصاحبة الصحبة الصالحة. ومن أهمها الاهتمام بالأسرة، فهي الغراس الذي يثمر مجتمعا نقية رحابه، متينة لحمته، عصية بيوته، على عوامل التفكك له قدرته العالية على مواجهة التحديات. وكل استثمار في الأسرة إنما هو استثمار في مجتمع أبهى نقاء وأوثق عرى وأسمى حضورا. ومنها حسن انتقاء القدوة الحسنة والمراقبة الواعية لما يرد إلى العقول ويتسلل إلى القلوب عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، فإنما يتواتر متكررا على المسامع والأبصار يترك آثاره في الفكر والسلوك. وما أهنأ النفوس بآثار نقاء رحابها، حيث طمأنينة النفوس وتماسك المجتمع وشيوع الثقة بين أهله، وحيث نهضة العلم وازدهار الأعمال وصون الأعراض وحفظ الحقوق، وتصاغ شخصية الأجيال على إيمان وقيم ومعروف وشيم تعرف حقوقها وتؤدي واجباتها. رحاب نقية،
1: رحاب نقية
0: يدرك أهلها أن المسؤولية فيها مشتركة، حيث يحاسب الفرد نفسه ويلزمها الجادة، وتعنى الأسرة بحسن التربية، وتقوم المدارس والمساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية بواجباتها في تعزيز البيئة النقية حراسة للقيم وتعزيزا للفكر المستنير. بلاد كساها البهاء والجمال، فنعم الرحاب ونعم الظلال، وقوم تحلوا بخير السجايا تسامت لهم في المعالي خلال، وأيد قصار عن المخزيات ولكنها في النوال طوال، لهم من مقام الرسول وسام ومنه تأرج فيهم مقال، عليه من الله أزكى صلاة لها في الزمان شذا واتصال. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب تظللها الهداية وتزدهر بالخير وتسمو فيها النفوس بسعيها إلى النجاح والفلاح.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف،
4: روائع القطوف
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: نتجول اليوم كما تجولنا بالأمس في حوار حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد المبطلين الذين حسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من فضله وغدوا يشككون ويشكون في أن هذا الدين هو الدين الحق وأنه ملة إبراهيم عليه السلام.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: هل لا تلوت علينا وعلى المستمعين هذه الآية مجددا؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال تبدأ به اليوم هذه الحلقة؟
2: يشغل بالي يا أستاذنا هذا السؤال.
1: هات ما شغل بالك.
2: ما المغزى من التعبير البليغ بقوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض؟
1: المغزى من ذلك بيان اختلافهم، أي اختلاف أهل الكتابين فيما بينهم، وبيان عمق ذلك الخلاف الذي منشأه العداوة والبغضاء للحق ومتبعيه، ولم يكن منشأه ابتغاء الحقائق والكشف عنها. والخلاف إذا كان منشأه التعصب، أو منشأه التعصب إذا كان هذا هو المنشأ، منشأ الخلاف، فإنه طبعا يكون خلافا مستمرا بلا هوادة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا أفرض الله تعالى القبلة مع أن قبلة النصارى هي ليست قبلة اليهود؟
1: جميل جدا. نعم، أوضحنا سابقا أن قبلة اليهود كانت البيت المقدس، وهو الهيكل، والمقصود من تلك القبلة الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام للدعاء، وربما لم يؤمروا باستقباله، ولكن أرادوا من ذلك أن يكون رمزا لوحدتهم، فاستقبلوا الهيكل الذي بناه سليمان ليستقبل به أو ليلتف الناس حوله عند الدعاء. وأما قبلة النصارى فكانت المشرق، وقد أوضحنا أسباب استقبالهم المشرق فلا داعي لإعادتها. والمقصود من إفراد القبلة هنا بيان أنهم كلهم على ضلال، وأنهم أصروا على الباطل جميعا فصاروا كتلة واحدة، ولكن القبلة في الحقيقة قبلتان مختلفتان عندهم. ولكن الله تعالى يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
2: إلى أي شيء يشير هذا التعبير يا أستاذنا؟
1: أصبح استقبال القبلتين منسوخا بما جاء في هذا الشرع الجديد، فأصبح ذلك كله شيئا واحدا منسوخا غير معمول به، وأن متبعيه بعدما ظهر هذا الشرع الجديد كلهم على ملة واحدة، إنها ملة الكفر بالله سبحانه، لأنهم لم يصروا على استقبال قبلتهم إلا بغيا وحسدا لهؤلاء المسلمين على ما جاءهم من الحق، ولم يصروا على استقبال قبلتهم إلا من أجل المعاندة والمكابرة.

0: فصار ذلك كله ملة واحدة، وصارت القبلتان كلتاهما قبلة واحدة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
0: وهي قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
1: أجل يا أستاذنا.
0: على بركة الله. ولئن اتبعت، ماذا نقول عن هذه الواو؟
2: هي عاطفة يا أستاذنا.
0: نعم، أو هي للاستئناف. ولئن اتبعت أهواءهم، واللام
1: موطئة لقسم محذوف يا أستاذنا.
0: أي والله لئن اتبعت أهواءهم، وإن
2: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
0: والجزم هنا في الجملة التي بعدها، وليس ذلك في الفعل، لأن الفعل الذي بعدها فعل ماض، والفعل الماضي مبني غير معرب. ولئن اتبعت، اتبع
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: وسكن لاتصاله بتاء الفاعل. ولئن اتبعت، التاء
2: ضمير متصل مرفوع يا أستاذنا،
0: هو في محل رفع، وليست التاء هنا معربة. ولئن اتبعت فهو مبني، فالتاء ضمير متصل مبني على الفتح في موضع رفع. ولئن اتبعت أهواءهم،
1: أهواء مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: علامة نصبه الفتحة، والناصب له اتبع، وأهواء مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. ولئن اتبعت أهواءهم، فالهاء مبني على الضم في موضع جر لأنه مضاف إليه. من بعد
1: جار ومجرور متعلق بالتبع.
0: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، بعد مضاف،
2: وما مضاف إليه،
0: وما مضاف إليه في موضع جر ما. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، أي من بعد الذي جاءك. جاءك
1: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: جاء هو الفعل الماضي المبني على الفتح، وأين فاعله؟
1: وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى ما في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، أي من بعد الذي جاءك. والكاف
2: ضمير متصل يا أستاذنا، وهو مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
0: جاءك من العلم
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
0: جار ومجرور متعلق بجاء، والجملة من الفعل والفاعل مع مفعولها وما تعلق بها لا موضع لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. إنك إذا لمن الظالمين.
1: إن حرف مشبه بالفعل يا أستاذنا، وهو للتوكيد.
0: توكيد هو حرف توكيد ونصب، والكاف اسم إن مبني على أي شيء؟ على الفتح في موضع نصب. إذن
2: حرف جزاء يا أستاذنا.
0: نعم، صدرت به هذه الجملة، إذ هذه الجملة جواب الشرط في إن، جواب الشرط في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم. إنك إذا لمن الظالمين، اللام
1: للتوكيد يا أستاذنا،
0: وهي في خبر إن، من الظالمين
2: جار ومجرور،
0: وهو خبر إن متعلق بمحذوف. وانتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية، وهي آخر جمل هذه الآية.
1: وانتهى وقتنا كذلك أيضا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: إذن نلتقي من الغد بإذن الله، لنقف وقفات حول معاني هذه الآية وما تضمنته من لطائف بلاغية وفصاحية
1: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي

تقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمين،

0: مستمعونا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. دعونا نحلق اليوم بأرواحنا وعقولنا بعيدا عن صخب الأرض وجاذبيتها المادية، لنتأمل في مخلوق عجيب، مخلوق قهر قوانين الفيزياء قبل أن يعرفها الإنسان بآلاف السنين. ذلك الكائن الذي كلما نظرنا إليه في كبد السماء بعث في النفوس رسالة صامتة تدعو لليقين وتنفي الصدفة والعبثية. إننا اليوم نقف مع الطير، ذلك المخلوق ذكره القرآن الكريم ليكون برهانا منطقيا هندسيا وفلسفيا يستحيل على الملحد إنكار دلالاته، ويزيد المؤمن خضوعا ويقينا بعظمة الخالق المبدع. فما هي أسرار هذا المخلوق؟ وكيف هي لاختراق حجب السحاب؟ وأي قصص مذهلة يخفيها عنا في رحلاته الطوال؟ لكي يستطيع الطائر أن يرتفع في الهواء كان لزاما أن يتغلب على قوة الجاذبية الأرضية، وهو ما يتطلب تصميما هندسيا في غاية التعقيد يقوم على عنصرين أساسين: خفة الوزن وزيادة قوة الاندفاع. هنا يتجلى الإعجاز البالغ الذي يتحدى نظريات التطور العمياء. فقد جهز الخالق سبحانه هيكل الطائر بعظام مجوفة خفيفة الوزن جدا بمقارنتها بحيوانات أخرى، لكنها في الوقت ذاته تمتاز بالقوة والصلابة لتتحمل الضغوط الناتجة عن الطيران والمناورات السريعة، بفضل وجود دعامات داخلية تشبه التصميمات الهندسية الحديثة في هياكل الطائرات. ولم يقتصر إبداع الخالق على العظام، بل امتد لضمور بعض الأعضاء الداخلية لتخفيف الوزن، وهذا كله ليتناسب مع حركة الجناحين. فالمقطع العرضي للجناح محدب من أعلى ومقعر من أسفل. لماذا؟ ليولد قوة الرفع. هل يمكن للصدفة أن تجمع بين الريش والعظام المجوف وتصميم الجناح في وقت واحد لإنتاج طائر قادر على التحليق؟ يقول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
1: أفلا تتفكرون.
0: وكلمة صافات تأتي اسما لتدل على دوام بسط الجناح أثناء التحليق دون جهد، بينما الفعل يقبض يدل على الحركة المتجددة للرفرفة. ولم يقف الإعجاز عند مجرد الطيران، بل تعداه إلى أنظمة توجيه وملاحة عجيبة. وهنا نستحضر قصصا وتأملات عجيبة، أن الطائر قد يقطع مسافات تصل إلى 17,000 كيلومتر محلقة ل86 أو 87 ساعة متواصلة بلا توقف. ومن عجائب هذه الرحلة الطويلة أن الطيور تحلق في أسراب على شكل الرقم 8، حيث اكتشف علماء الطيران أن الطائرة تخلف وراءها منفذا وخلخلة هوائية يستفيد منها الذي خلفها، مما يخفف مقاومة الهواء بنسبة كبيرة. ولأن الطائر القائد في المقدمة يبذل الجهد الأكبر، فإنه يتبادل الأدوار مع غيره بنظام قيادي بديع، بل إن رفرفة أجنحتها تتناغم بشكل جماعي مذهل لتستفيد كلها من حركة الهواء. فمن علم الطير قبل ملايين السنين أن تحلق بهذا النظام الذي لم يعرفه البشر إلا في أحدث تكنيكات الطيران الحربي المعاصرة؟ تخيل طيارا بشريا يملك خرائط ورادارات وبوصلة واتصالا، هذا الاتصال بأبراج المراقبة ليصل إلى هدفه، ثم قارنه بهذا الطائر الصغير الذي يهجر قارة إفريقيا قاصدا قارة أوروبا قاطعا البحر المتوسط. ومع اختلاف الفصول وتغير الغطاء النباتي يصل إلى هدفه بدقة خارقة. وذلك بفضل بوصلة طبيعية داخلة تستشعر مغناطيسية الأرض. ولإثبات ذلك هناك قصة تجربة علمية، حيث جاء بعض العلماء بطيور ووضعوها في طائرة مغلقة تماما، وأحدثوا فيها مجالا مغناطيسيا معاكسا للتمويه، ثم نقلوا الطائرة إلى مكان بعيد، ومع كل هذا التضليل حلقت الطيور شمالا وجنوبا وشرقا، ثم هداها خالقها لتعود إلى موطنها الأصلي بدقة، مصداقا لقوله تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن. بل إن بعض هذه الطيور قد زودها الله بعلم الفلك، فهي تهتدي ليلا بمواقع النجوم. هنا يتساءل العقل: إن كان البشر المثقفون يعجزون عن الاهتداء بالنجوم، فمن زود الطائرة بهذه الخرائط الفلكية؟ إن ذلك لا يفسر إلا بالتسخير الرباني. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: أفلا تتفكرون.
0: وبعد أن أذهلنا الطائر في السماء نهبط معها لنكتشف أنها ليست آلات مبرمجة تخلو من الوعي، بل هي مجتمعات وأمم ذات ثقافات ولغات، كما قرر القرآن قبل 14 قرنا. لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للطيور قدرة على التواصل بلغة معقدة، فمنها لغة للنداء للطعام، ومنها لغة للنداء للخطر، ومنها لغة للنداء للمبيت، وغيرها من اللغات. هذا البناء اللغوي يجعلنا نقف إجلالا لقول الله تعالى على لسان نبيه سليمان: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وليست اللغة وحدها ما يميزها، بل تمتلك الطيور ثقافة اجتماعية تتوارثها الأجيال. فقد راقب العلماء طيورا تشكل مجموعات، ووجدوا أن كل مجموعة تتبع نمطا معماريا هندسيا خاصا بها في بناء الأعشاش، ويتم نقل هذا النمط عبر التعلم الاجتماعي المكتسب. إن هذا التعقيد في السلوك يصدق قوله تعالى بشكل حرفي وعلمي: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولم يخلق الله الطير لمجرد الزينة في السماء وإن كان فيها جمال يسر الناظرين، بل أخفى فيها منافع جمة سخرها لخدمة الإنسان واستقامة حياته. فطوال التاريخ البشري كان الحمام الزاجل هو الرسول الأمين الذي يربط الممالك والدول، معتمدا على هداية إلهية للعودة إلى موطنه من مسافات شاسعة، متجاوزا كل الصعاب لنقل الرسائل بمنتهى الدقة والوفاء. كانت الطيور هي النبراس والمعلم الأول للإنسان لاختراع الطائرات التي نستقلها اليوم. فابن فرناس حاول الطيران محاكيا ريشها وأجنحتها، وعلماء الطيران اليوم يستلهمون من زوايا أجنحتها وتصميماتها المتنوعة لتصميم أعقد الطائرات. فسبحان من أمرنا بالنظر إليها قائلا: أولم يروا إلى الطير. فهذه النظرة لم تكن مجرد إعجاب بصري، بل حثا للعقل البشري للابتكار والتعلم وتسخير علوم الطيران لنفع البشرية. أما إذا توجهنا إلى الناحية الشرعية ومنهج الإسلام في التعامل مع الطير، فإن الشريعة الإسلامية السمحة قد أولت هذه المخلوقات حقوقا قبل أن تعرف المجتمعات الحديثة جمعيات الرفق بالحيوان، بما أن القرآن قرر أنهم أمم أمثالكم، أي يشتركون معنا في الخلق والموت والتدبير الإلهي والإحساس بالألم والجوع. فقد حرم الإسلام الاعتداء العبثي عليها أو اتخاذها غرضا للهو والعبث بالرماية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعضها كالهدهد، كما وجهنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة حين أمر من فجع طائرا بفراخه أن يردها إليها رحمة بها. وعلمنا الإسلام أن إطعام الطير وسقيها هو من أبواب الصدقة التي ينال بها المسلم أجرا عظيما، ففي كل ذات كبد رطب أجر. بل إن التأمل في هذه الطيور وتسبيح الله كلما رأيناها محلقة بلا أعمدة تدعمها ولا خيوط تسحبها هو عبادة عقلية كبيرة. فالطير ذاتها تسبح الله كما نسبحه. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلا يسع المؤمن حين يدرك هذا التناغم إلا أن يحترم هذا المخلوق المسبح الخاضع لقوانين ربه. وفي ختام برنامجنا نقف وقفة معتبر مع أنفسنا لننظر إلى تلك الأجنحة الصغيرة التي تخفق في فسحة الفضاء، كيف شقت عنان السماء متوكلة على الرازق العظيم، تغدو خماصا وتروح بطانا. بعد كل هذا، هل بقي مجال للشك أو حديث عن الطبيعة العمياء المصادفة؟ إنه لتصميم دقيق يصرخ فينا جميعا: أنا صنع الله، فلنتفكر في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 30 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وصدرت بإن التي قد تكون في هذا الموضع مفيدة للتعليل، فالمعنى لأن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد تكون إن في هذا الموضع دالة على التنبيه على أهمية الخبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يبسط فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. الرزق مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لمن يشاء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول يشاء، وهي جملة فعلية أيضا. يشاء فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. ومفعول يشاء محذوف، والتقدير لمن يشاءه، والمعنى لمن يريده، أي يريده بالبسط. وهذا المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط، يبسط لمن يشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبسط، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط. والجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ويقدر جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقدر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو عائد على كلمة ربك، والجملة الفعلية يقدر في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والفعل يقدر مأخوذ من الفعل قدر، ويقدر أو قدر معناه في هذا الموضع ما يكون كفافا أو معناه التضييق، فهناك بسط رزق وهناك تضييق رزق، فهما معنيان متقابلان. وعبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي هي أقرب إلى الاستعمال القرآني أو إلى الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، فقد جاء عنه أنه قال كما نجد ذلك في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر، والمعنى يكون كفافا يلبي ضرورات الإنسان من أكل وشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا بد للإنسان منها، وفي القرآن لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ونذكر كلامه مرة أخرى، فقد جاء في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر. ونجد أيضا كلاما في الجمهرة في هذه الآية أو في هذه المادة، فقد جاء عنه أنه قال: والقدر من قدر الله عز وجل، والجمع أقدار، وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء. ففسر قدر الرزق في هذا الموضع بالقطر، فقال: وقدر على الرجل رزقه، أو وقدر على الرجل رزقه مثل قطرة سواء، والمراد بذلك بالقدر على هذا المعنى التضييق. وعبارة الخليل هي الأولى أن تستعمل، وهي الأولى أن يؤخذ بها. وقد ذكر صاحب الجمهرة في موضع آخر أن هذا الفعل من الأفعال التي تأتي على لغتين، فيقال قدر يقدر ويقدر، فيكون على وزن يفعل ويفعل. وفي هذا الباب أيضا أو في تلك النوادر التي ذكرها، ذكر الأفعال التي تأتي على ثلاث لغات، فتأتي على يفعل ويفعل ويفعل. ونجد كلاما في هذه المادة أيضا في الإبانة، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن صاحب العين. وكذلك أيضا نجد في الجمهرة والاشتقاق عند ابن دريد، ولذلك أثنى ثناء باهرا عاطرا على إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابيه، كما نجد كذلك أيضا ثناء عاطرا على الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب الماء للصحاري، وهو كتاب يعد معجما طبيا، بل هو أول كتاب ألف على ذلك النسق، فكان معجما طبيا وهو من الفائدة بمكان، ورتبه بحسب حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ بالماء لأن الماء أصل الأشياء فابتدأ به، ولذلك سمى كتابه بكتاب الماء. وقد عاش ذلك العلم الكبير في القرن الرابع الهجري، وهو من أهل صحار، ولذلك اشتهر بالصحاري. جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والقدر مصدر قولك قد قدر الله الرزق لعباده يقدره، أي يجعله بقدر. وهذا الكلام قريب أو موافق للكلام الذي ذكره صاحب العين: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي يجوز أن تكون للتعليل، والمعنى لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. وخبر إن كان بعباده خبيرا بصيرا، وقد وقع خبرها مصدرا بكان، والتي هي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والفاعل بل واسم كان ضمير مستتر جوازا، تقديره هو عائد على كلمة ربك، والمعنى كان ربك بعباده خبيرا بصيرا. بعباده جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عبادي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا، خبيرا بعباده، أو ببصيرا، بصيرا بعباده، فهو معمول واحد يتنازع عليه عاملان، فهذه المسألة من قبيل مسائل التنازع، والتنازع أن يتنازع عاملان على معمول واحد، واختلف في أحقهما بالعمل، فقيل المتقدم وقيل الأقرب، فيجوز في الباء أن يكون متعلقا بخبيرا، ويجوز في الباء أن يكون متعلقا ببصيرا. خبيرا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بصيرا خبر ثان لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.

0: صدق الله العظيم، تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله سبحانه الكريم، نحييكم ونرحب بكم عبر هذا الأثير

0: مع برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر سليمان السعدي.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: وما أجمل الارتحال في القصص الحق ومع الأنبياء عليهم السلام والأخذ من عبرهم كما أمرنا الله تبارك وتعالى. نتحدث شيخنا عن النبي يونس عليه السلام وقوم هذا النبي مستلهمين العبر والعظات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة يونس عليه السلام من القصص العظيمة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اسم يونس عليه السلام 4 مرات في كتابه العزيز باسمه الصريح، وذكر اللقب والوصف المعروف له وهو ذو النون وصاحب الحوت، وذكر قومه في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكذلك ذكر الله تعالى قوم يونس في سورة الصافات في قوله جل شأنه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ويتعلق بقوم يونس جملة من الأشياء: أولا، من هم قوم يونس؟ الأمر الثاني، أنهم آمنوا، والأمر الثالث، العذاب الذي حل بهم. وتفردت أيضا قصة يونس عليه السلام ببيان العدد: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأكثر القول أن يونس عليه السلام كان في نينوى، طبعا هذا لم يذكر في القرآن العزيز، وإنما هو الشهير من خلال سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من خلال كتب التاريخ، وهذا تقريبا شبه اتفاق أن قوم يونس كانوا في نينوى، وهي بلدة في العراق قريبة من الموصل، وكانت عاصمة الأشوريين. وهذا طبعا يعني من حيث الزمان قبل الميلاد بقرون، منهم يجعله في القرن 9 وقيل في القرن 7 وقيل في القرن 8، وهو أيضا أكثر الكلام أن زمن يونس عليه السلام كان في القرن 8 قبل الميلاد وليس بعد الميلاد. طبعا بعد الميلاد لم يكن هناك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الميلاد. يعني للسامعين الكرام ربما أحيانا يفوتهم التركيز على ما هو قبل الميلاد وما هو يعني ميلادي. فعندما نقول قبل الميلاد أي قبل ميلاد النبي عيسى صلى الله عليه وسلم، حسب التاريخ الذي اعتاد أهل التاريخ أن يدونوا الأحداث على ضوئه قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للتاريخ الإسلامي أصبح التاريخ هجريا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة، لكن ما هو قبل ذلك فيؤرخ بالتاريخ الميلادي. فالزمان التقريبي ليونس عليه السلام إنما كان في القرن 8 قبل الميلاد. و ليس هناك حديث واضح عن قوم يونس، ولا أيضا هناك حديث واضح عن يونس نفسه عليه السلام، اللهم إلا أن أكثر القول الذي يدرجه المفسرون في تفاسيرهم ويدرجه أيضا أهل التاريخ أنه عليه السلام كان من بني إسرائيل، وهذا طبعا محتاج إلى نظر أيضا، لأن بني إسرائيل لم يكونوا في العراق وإنما كانوا في بلادهم المعروفة وهي فلسطين، وكانوا سابقا أيضا في مصر. تحول المعروف هذا التاريخ بعد قصة يوسف عليه السلام وبعد قصة موسى عليه السلام وبعد داود وسليمان عليهم السلام. طبعا يوسف عليه السلام قصته معروفة، وعندما ذهب إلى مصر ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل بعد فترة أيضا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، أولا إلى فرعون وبني إسرائيل، ثم تحولوا من مصر إلى سيناء، ثم تحول بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام

0: أيضا إلى إلى إلى فلسطين، وصار منهم أنبياء ومنهم داود وسليمان عليهم السلام. فهذه القصة قصة يونس عليه السلام بعد ذلك، بعد يعني أخبار كل هؤلاء الأنبياء. فما الذي جعل قوم يونس في العراق؟ هل هو عليه السلام من بني إسرائيل؟ هذا طبعا يؤخذ من موضعين يخص يونس عليه السلام. الآية الأولى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ذكر هنا، نعم ذكر يونس عليه السلام مع جملة أنبياء بني إسرائيل. وكذلك في الموضع الثاني في الآية الثانية في سورة الأنعام، حينما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام قائلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. في هاتين الآيتين ذكر يونس عليه السلام في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله تعالى في هذه الآيات في سورة الأنعام بعد ذكر إبراهيم عليه السلام، قال الله جل شأنه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، إلى آخر الآيات. فقالوا إذن كونه عليه السلام مذكورا بعد قوله جل شأنه ومن ذريته، فيدل ذلك على أن يونس عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، وبالتالي هو طبعا من بني إسرائيل. طبعا الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام كلهم من يعقوب بن إسحاق، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فكل الأنبياء جاءوا من ذرية يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل، وبالتالي بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام وذريته. فمن خلال هذين الأمرين قال أهل العلم في المجمل إن يونس عليه السلام من بني إسرائيل، هذا ما قالوه.
1: جميل جدا. الآن نستأذنكم شيخنا لاستماع لهذه الآية كريمة، ثم نعود بحول الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: لقد عدنا إليكم عبر الأثير ومع برنامجكم من أنباء الرسل، وشيخنا الدكتور ناصر السابق كان يحدثنا عن قوم يونس عليه السلام وأنه كان من بني إسرائيل فيما يظهر من بعض مواضع ذكره في القرآن الكريم.
2: نعم، هذا الذي قاله أهل التفسير وأهل العلم، أن يونس عليه السلام من خلال هذين الأمرين هو من بني إسرائيل. لكن في الحقيقة هذا محتاج إلى إعادة نظر. لماذا؟ لأسباب. أول سبب أن يونس عليه السلام كان في العراق، فذهابه إلى العراق بعد أن كان في بلاد بني إسرائيل في فلسطين وما حولها محتاج يعني إلى تأكيد علمي، ولا يوجد هناك من الدلائل القوية ما يدل على انتقال يونس عليه السلام من فلسطين إلى العراق. الأمر الثاني أن قوله جل شأنه إلا قوم يونس يدل على أنه عليه السلام كان من نفس العنصر، من نفس القوم، وهذا من المنهج الرسالي من منهج

0: منهج الله تعالى في إرسال أنبياء، أنه سبحانه وتعالى يرسلهم إلى أقوامهم، يرسل النبي إلى قومه، إلى من عاش فيهم، من نشأ فيهم، من تكلم لغات، من يتكلم لغتهم. وهذا هو صريح كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فواضح أن يونس عليه السلام من نفس القوم الذين بعث إليهم. هل كان بنو إسرائيل في العراق في نينوى؟ لا يوجد ما يدل على ذلك إلا فيما ورد من السبي الخاص ببني إسرائيل، وقد حدث السبي لبني إسرائيل في مرتين. المرة الأولى كان في القرن السادس قبل الميلاد، حينما سبى البابليون مجموعة، يعني هاجموا بني إسرائيل في فلسطين ودمروا الهيكل وسبوا مجموعة من بني إسرائيل إلى بابل. طبعا بابل ليست هي نينوى، مختلفة. وهذا طبعا زمنا متأخر على زمان يونس عليه السلام، فتستبعد هذه الحادثة أن تكون سببا في وجود بني إسرائيل في نينوى. الحادثة الثانية كانت في زمان مقارب جدا لزمان يونس عليه السلام، في القرن الثامن قبل الميلاد. هذه الحادثة كانت أو عرفت بالسبي الآشوري. يعني الحادثة الأولى السبي البابلي الذي سبى فيه نبوخذ نصر البابلي بني إسرائيل إلى بابل، هذا في القرن السادس، يعني تقريبا يحدده أهل التاريخ بسنة 586 قبل الميلاد، فهذا متأخر عن زمان يونس عليه السلام. أما الحادثة الأخرى وهي السبي الآشوري كانت فعلا في زمان يونس عليه السلام، لكن يونس عليه السلام كان في نينوى. السبي وقع من الآشوريين لبني إسرائيل وأخذوهم إلى نينوى. هل هؤلاء القوم يشكلون مجتمعا بهذا العدد الذي ذكره القرآن العزيز: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ هذا طبعا مستبعد جدا، لأن السبي يكون لأفراد قلائل وليس بمئات أو بعشرات الآلاف، يكون لأعداد قليلة، فلا يتأتى أن يكون بنو إسرائيل أيضا مجتمعا خاصا، بل كانوا مستضعفين. يعني في عندما سبوا وعاشوا هناك كانوا في حالة ضعف، ولا يشكلون مجتمعا كبيرا يبعث إليه النبي، وإن كان طبعا لا مانع من ذلك، لكن من حيث العدد لا يشكلون هذا العدد الكبير. وبالتالي فقوم يونس ليسوا من بني إسرائيل. وعندما ينظر في علاقة يونس عليه السلام بقومه، كونه عليه السلام من نفس العنصر الذي بعث إليهم، فبالتالي هو أيضا ليس من بني إسرائيل. إذن ما الذي يمكن يقال في الآيات أو في الآيتين الكريمتين اللتين تحدثتا عن ذكر يونس عليه السلام في سياق بني إسرائيل؟ في الحقيقة ما أمكن يعني التوصل إليه أن ذكر يونس عليه السلام في سياق ذكر أنبياء بني إسرائيل ليس بالضرورة أن يكون منه، خاصة أن قوله جل شأنه: ومن ذريته، فالحديث عن الذرية في خصوص إبراهيم عليه السلام، ثم إن الله تعالى ذكر لوط عليه السلام في نفس السياق، ولوط عليه السلام بلا خلاف أنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد عاش في نفس الفترة كما نعرف من قصة إبراهيم عليه السلام حينما جاءه الملائكة وسألهم عن وجهتهم فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وهذا الكلام، هذا الأمر ذكر في أكثر من سورة قرآنية،
1: بلا ذرية.
0: نعم، وكان عليه السلام، نعم بالضبط، وكان في نفس الفترة إبراهيم عليه السلام نبي ولوط عليه السلام نبي في نفس الفترة، فهو ليس من ذريته. وبالتالي من ذكر في هذا السياق ليس بالضرورة أن يؤخذ منه نفس الوصف، أن يعطى نفس الوصف أو نفس الحكم. فإذا كان لوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، فكذلك القول إن يونس عليه السلام ليس بالضرورة أن يكون لا من ذرية إبراهيم عليه السلام ولا كذلك من بني إسرائيل. وهذا الذي يعني وجدته ذهب إليه عدد من أهل العلم خاصة في هذا الوقت الحاضر، أن يونس عليه السلام لا يوجد ما يدل على أنه من بني إسرائيل، وبالتالي كونه عليه السلام أرسل إلى قومه فقومه كذلك ليسوا من بني إسرائيل، فالقصة خارجة تماما عن قصص بني إسرائيل. من حيث المكان هي بعيدة جدا في نينوى، ومن حيث القوم هو عليه السلام بعث إلى قومه، وكما ذكرت في البداية ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي يبعث إلى قومه بدلالة قوله جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا ما يمكن الحديث عنه في حقيقة هؤلاء القوم.
1: إشارة القرآن الكريم كما تفضلتم قوم يونس، يعني ذكروا أنهم قوم.
0: نعم، هذا يعني ما يمكن الحديث عنه فيما يخص حقيقة هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام.
1: عليه السلام. شكرا لكم شيخنا الجليل على هذا العطاء، شكرا لكم مستمعينا على حسن انصاتكم لحلقة اليوم برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى عبر هذا الأثير في مثل هذا الوقت. إلى ذلك من الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي مع المتدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساساً متيناً في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. وأكثر من 20 شهيداً في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء ثنائيا مع فخامة الرئيس دوما جيد يون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة جبرون، في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية بوتسوانا. جرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة برئاسة جلالة السلطان وفخامة الرئيس، جرى خلالها بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة. حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. فيما حضرها من الجانب البوتسواني معالي ندابا نكوسيناثي غاوالاتي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية، ومعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي مويتي سيزار موهواسا وزير شؤون رئاسة الدولة والدفاع والأمن، ومعالي بوغولو جوي كينون ييدو وزير الطاقة والمعادن، ومعالي تيريون تسيما وزير التجارة وريادة الأعمال، ومعالي الدكتور ستيفن موديس وزير الصحة، ومعالي العميد بيوس مكغوير وزير العمل والشؤون الداخلية، ومعالي كيوغيل أتا ميلانغ وزير النقل والبنية التحتية. كما تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الضيوف، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالته وفخامة الرئيس تعبيرا عن عمق روابط الصداقة بين البلدين. أقام فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا مأدبة عشاء رسمية بالقصر الجمهوري على شرف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، احتفاء بزيارة جلالته الكريمة. وقبيل المأدبة عزف السلامان السلطاني العماني والوطني البوتسواني، وألقى فخامة الرئيس البوتسواني كلمة أعرب فيها عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة الميمونة، مجددا ترحيبه بجلالة السلطان المعظم والوفد المرافق له، مؤكدا على أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتعزيز التقارب بين البلدين وترسيخ مسيرة التعاون المشترك، بما يفتح أفاقا جديدة للتنمية والازدهار. وقال فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا إن الزيارة التاريخية لجلالة السلطان إلى بوتسوانا تشكل فرصة ثمينة لإرساء الأساس لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا فخامته على التزام بلاده بهذه العلاقة والعمل على تطويرها بجدية ووضوح وإرادة راسخة لتحقيق النجاح. كما ألقى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة نصت على الآتي:
فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو: الحضور الكريم، يسعدنا أن نكون بينكم هذا المساء لنعرب لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية بوتسوانا عن خالص تقديرنا على ما لقيناه منذ وصولنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذه الزيارة الأولى إلى جمهورية بوتسوانا تمثل مناسبة خاصة لنا وحدثا بارزا في مسيرة الصداقة المتنامية بين بلدينا، وإن زيارتنا لتحمل رغبة صادقة في التعرف على بوتسوانا وشعبها عن كثب ومد جسور العلاقات التي تجمع بين بلدينا وشعبينا. ولئن كانت الجغرافيا قد فرضت علينا تباعدا في المكان، فإن بين عمان وبوتسوانا قواسم مشتركة عديدة، فبلدان يقدران السلام والاستقرار ويؤمنان بالحوار والاحترام المتبادل ويدركان أهمية المضي في تحقيق التنمية على النحو الذي يوفر الفرص والرخاء للأجيال القادمة. ويسرنا ما تشهده علاقاتنا من تطور متسارع، وإن تنامي التواصل الدبلوماسي بين بلدينا وإلى جانب ما نبذله من خطوات لتعزيز تمثيلنا المتبادل يعكس ثقتنا المشتركة في مستقبل هذه العلاقة، كما يبعث فينا الارتياح ذلك القدر من الشراكات التي بدأت تتشكل بين مؤسساتنا والقطاع الخاص في بلدينا. وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين حكومتينا، بما في ذلك تلك التي ستوقع خلال هذه الزيارة، لتوفر أساسا متينا نمضي منه في توسيع أفاق تعاوننا وتوفير الفرص الدائمة لشعبينا. وإننا إذ نؤمن إيمانا راسخا بأن إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في هذا البلد يعد أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل للمواطنين، فإننا نعتبره في تقديرنا أسمى من مجرد جني العوائد المادية. وانطلاقا من هذا التوجه، تقوم استراتيجيتنا على ضمان امتداد منافع هذه المشاريع وتشاركها على أوسع نطاق، وسواء في جمهورية بوتسوانا أو في سلطنة عمان. فخامة الرئيس، إن عمق الروابط بين الأمم لا تتجاوز في جوهرها ما ترسخه الاتفاقيات وما تقيمه المؤسسات، إذ تبنى في حقيقتها على التفاهم بين الشعوب وعلى التبادل الثقافي، ونأمل أن يتعزز هذا الفصل الجديد بين بلدينا بمزيد من هذه الروابط. ونحن نقدر عاليا ما نشأ بين بلدينا من صداقة، ونتطلع بثقة إلى توطيدها في السنوات المقبلة، وإننا ندعو الله أن يمن على فخامتكم بدوام الصحة والتوفيق، وعلى الشعب بوتسوانا بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يكلل الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا بمستقبل مشرق وأكثر ازدهارا. وشكرا لكم. حضر المأدبة عدد من أصحاب المعالي وأعضاء البرلمان البوتسواني وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين وكبار رجال الأعمال. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد وصل مساء أمس إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سير سيستي خاما الدولي بالعاصمة جوبورن، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد المرافق له، ومعربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلي من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية.
التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور فينيا بوتالي وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية بوتسوانا في إطار زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على التعاون القائم واستثمار الزخم الذي تحمله الزيارة السامية في تنمية المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكة الاقتصادية، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين بما يدعم أولويات التنمية في البلدين الصديقين. كما تناول اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين لترجمة فرص التعاون إلى منافع متبادلة. وعلى الصعيد السياسي تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شينباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب 14 آخرون إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 100 شخص عالقين تحت الأنقاض. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط نقص حاد في المعدات اللازمة، فيما يؤكد مسؤولون أن نحو 2000 مبنى متضرر في القطاع تسكنها عائلات وتواجه خطر الانهيار. وحذر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من مخاطر انهيار مزيد من المباني، ودعوا إلى توفير الملاجئ أكثر أمانا للسكان خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة اعتقلت خلالها 28 فلسطينيا بينهم أسرى محررون ونساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهما على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال. وفي لبنان، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان بقصف مدفعي وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف بلدة كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري استهدفت منازل وأودية. ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردوفان بالسودان إلى 82 وفاة و50 مصابا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الأرض الرملية ونقص المعدات الثقيلة. وتتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان، حيث يعمل كثير من السكان في التعدين غير الرسمي وسط ظروف خطرة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونبقى في السودان، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان مع معاناة نحو 7,800,000 شخص من صعوبة الحصول على الغذاء بينهم ملايين الأطفال والنساء. وقال البرنامج إن استمرار العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظواهر المناخية وتراجع المساعدات يزيد من معاناة السكان. وحذر البرنامج من أن نحو 1,000,000 شخص إضافي قد يفقدون المساعدات الغذائية بحلول أكتوبر المقبل ما لم تتوفر موارد إنسانية إضافية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة جدا. وقال ترامب إنه يعمل مع فريقه المعاون على وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب يتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي. يأتي هذا في وقت قالت فيه تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة المنطقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.
حثت الصين إيران والولايات المتحدة على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي رفض بلاده اتساع التوترات الإقليمية إلى المنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها مع ترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران ويحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 بمشاركة عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، فيما يرجح أن يواجه القرار رفضا رئاسيا. ويستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب في وقت أكد نواب ديمقراطيون ضرورة ممارسة الكونغرس صلاحياته الدستورية، بينما قال نواب جمهوريون إن إيران لا تزال تمثل تهديداً. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 بعد إقراره في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين كبار، ويمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بينهم الصين والهند. وإلى الخبر الأخير، حيث أصابت غارات جوية روسية العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وإلحاق أضرار بمباني سكنية ومنشآت أخرى. وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص أصيبوا في كييف، فيما أصيب 3 آخرون في أوديسا بسبب بينهم طفل جراء قصف مبنى سكني مكون من 19 طابقا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساسا متينا في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. وأكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون.

مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

يَعْمَلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله.

قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور

يَخْسَرُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولو

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

كان لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة،

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول

تقسم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

قتلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج.

إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح بالحنين
3: جبيني، وأنا والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا مجمعا ونقصرا. القصر ركعتان بالسواي، والظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتم؟
2: حضرتم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي، الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه الأخرى من الصلاتين عشاء أو ظهرا، إن شاء يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذلك أيضا قدما أو أخرن الفرض، وقدما لا غير يوم عرفة وآخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر، كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا، ومستحاوة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع، كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من نبر تسلسلا، كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقل

0: الأخوة إذا تكلما بينهما والحق قول القدماء قالوا فلا نقضى عليه إن نطق وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب، والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، ويجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواء، وذاك في الأسفار لا سواء، وما للتفصيل من دليل وليس للعراء من سبيل. وتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع، والفضل للمقيم في الإفراد والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد قام وقطا، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد. فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا، فالجمع والإفراد كل يعمل في حده وذاك هو الأفضل. عرفتم أن هذا عنوان هذا الباب، باب في صلاة السفر، أليس كذلك؟ وهو الباب 16 من أبواب كتاب الصلاة، هو الباب 16 من أبواب كتاب الصلاة. وهذا الباب، باب في صلاة السفر، فيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، والفصل الثاني في حد السفر، حد ذاك قبل الفرسخين لا خارج في أحد النوعين. الفصل الثالث في الأوطان، ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرج منه سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. والفصل الثالث في حكم القصر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا، لو كان بالتخيير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء ولم يتم أبدا في سفره، كيف لنا نقول بالتخير؟ هذه أربعة فصول. وهذا معنى الآن فصل في الجمع والإفراد. وعرفتم سابقا أن الشريعة الغراء جاءت للمسافر بآداب وأحكام، وذكرنا بعض الآداب، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: لا نشرح في الأحكام التي ذكرها النوع منها. نعم. المسافر أحكام كثيرة، بعضها عامة وبعضها خاصة، مثلك؟ فهنا ذكر بعض الأحكام التي ذكرها النوع هنا. كان في الدروس السابقة أخذتم إيش؟
1: أداب.
0: كم أخذتم؟
2: 25 أدبة.
0: أولها
2: الاستشارة.
0: استشارة. آخرها
1: الإكثار
0: من الدعاء. الإكثار من الدعاء. إن السفر في مظنة للإجابة، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: ثلاثة لا ترد دعوتهم من ومن؟
3: نعم.
0: ليش الحديث إلى الله هذا؟
3: نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.
0: نعم، المسافر ودعوة المظلوم. طيب، إذا أردت مناقشة في الآداب استكفيت مع أنه كبير الباب إن شاء الله، لا نشرح في الأحكام، في أحكام المسافر. أحكام المسافر كما عرفتم بعضها أحكام عامة وبعضها أحكام خاصة، كل سفر يختص بأحكام، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: فأحكام من الحج، أحكام الحج، إذا أراد الإنسان مثلا يسافر إلى حج بيت الله الحرام، بماذا يؤمر؟ يؤمر يتعلم أحكام البيع والشراء؟
1: لا.
0: نعم؟
1: لا.
0: يتعلم إيش؟
1: أحكام
0: التي تتعلق بالحج والعمرة، يعني يعرف الحالي ما هو الحج، ما هي العمرة، وما الفرق بين الحج والعمرة، ما هي مناسك الحج زين وما هو وما هي محظورات الإحرام إلى غير ما يتعلق بالحج وصفة الطواف وشروط إلى غير ذلك كيف السعي تعلم الأشياء التي تتعلق التي تتعلق بالحج ما كذلك إذا أراد السفر إلى جهاد في سبيل الله ويتعلم أحكام الحج لا يتعلق الأحكام تتعلق بالجهاد أليس كذلك
1: بلى
0: طيب إذا أراد يخرج مثلا تجارة سافر لطلب الرزق تجارة البيع والشراء مو يتعلم
1: أحكام البيع والشراء
0: أحكام البيع والشراء هكذاك
2: لك
0: هذا وهكذا بقية أسفار ماذا كل سفر له أحكام خاصة في النظم هنا ذكر أحكام الأدلية العامة هنا ذكر شيئين قال وزادنا فولا وزادنا فولا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا وزادنا فولا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا كيف نقصر؟ لنقصر الصلاة الرباعية أليس كذلك؟ بيّن ذلك وزادنا فولا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب واللقايد
4: واجب
0: طيب هل هناك فرق بين الجمع وبين القصر؟ نعم قصر هذا ضبط وضبط كامل زين قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب أما الجمع بين الصلاتين في السفر فهو جائز وما هو الأفضل سيأتي الكلام عليه عند قول النوم تفردن إن تشاء وتجمعوا فالجمع والإفراد كل يسع سيأتي الكلام عليه لكن هذا هنا انتبهوا وقت القاعدة هذه قصر الصلاة الرباعية في السفر أجيبوا
2: واجب
0: طيب والجمع في السفر
2: جائز
0: وهو الأفضل سيد الكلام عليه من هل أفضل جمع ولا الإفراد إيش اللي يقابل القصر هل يقابله الجمع ولا يقابله شيء آخر
2: الإتمام
0: إيش
2: الإتمام
0: نعم هل ستصلي قصرا أم جمعا تناسب كذاك
4: لا
0: هل ستصلي قصرا أم
2: إتمام
0: تماما ما كذاك طيب وإيش يقابل الجمع
2: الإفراد
0: يقابل الجمع الإفراد هل ستفرد الصلاة أم نجمع هل جمعت ولا أفردت هل ستفرد ولا إيش
2: ستجمع
0: ولا إيش
2: ستجمع
0: ولا تجمع من يقابل الجمع إيش الإفراد يقابل الإفراد الجمع القصر تمام صلي تماما أو يصلي قصرا متى أصلي قصرا ومتى أصلي
2: تماما
0: متى أصلي جمعا ومتى أصلي
2: إفرادا
0: انتبهوا زين ولكثير من عوام الناس يظنون أن صلاة السفر هي الجمع ولكن تجد يسألون عن مسائل إذا وصلت مكان فلاني هل أصلي جمع في المكان أصلي أصلي جمع من يظنون أن صلاة السفر هي الجمع بين الصلاتين لا والواجب قصر الصلاة الرباعية في السفر أليس كذلك؟
2: بل
0: وقصر الصلاة الرباعية في السفر هو واجب وليس مخير في ذلك واجب وسيأتي الكلام على هذا في الفصل الأخير طيب قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب نعم إلا في بعض الحالات مسافر ليس له أن يصلي الصلاة الرباعية أربعا إلا في بعض الحالات الحالة الأولى إذا صلى خلف إمام مقيم إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم هنا يجب عليه أن يصلي كم؟
2: أربعة
0: كم؟
2: أربعة
0: أربعة صلاة وصلاة الإمام هنا يصلي أربعة الواجب يصلي أربعة تابعة للإمام وكذلك.

0: ليس له أن يصلي ركعتين، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: نعم. المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معه 4 ركعات، وليس له أن يصلي ركعتين. ولو أدركه في الركعة الأخيرة، الركعة الرابعة، ولو أدركه في الركعة الثالثة يصلي معه ركعتين ولا 4 ركعات؟
2: أربعة.
0: يصلي معه 4 ركعات. يصلي ما أدرك، يصلي ما أدرك ويقضي
1: ما فات،
0: ويقضي ما فات. وكذلك وهكذا يعني واجب عليه. ولذلك مثلا لو فسدت صلاته مثلا بعد الإحرام، إيش الواجب عليه؟ يقضيها. إذا صلى مسافر صلاة رباعية خلف إمام مقيم، زين، وبعد ذلك فسد عليه الصلاة بعد الإحرام، كيف يقضيها؟
3: 4 ركعات،
0: لأنه انعقدت عليه كم؟ 4 ركعات. لماذا؟ لأنه صلى خلف إمام مقيم. ما كذلك؟ أما إذا دخلها بناقض، من دخل الصلاة بناقض، المسافر دخل خلف إمام صلى بصلاة الإمام المقيم ولكنه دخل الصلاة بناقض، يقضيها كم؟
1: ركعتين.
0: لأنه لم تنعقد، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: وبالمثال يزول الإشكال. أنت أحمد صليت العشاء الأخرى بالأمس، يعني 4 ركعات مع الإمام المقيم، وأنت مسافر، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: وأنت قام صليت بالأمس أيضا صلاة العشاء الأخرى خلف الإمام المقيم، ما كذا؟
1: نعم.
0: 4 ركعات، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: أنت الآن تسأل، تقول تبين لي أني صليت صلاة العشاء الأخرى بثوب النجس.
1: نعم.
0: وأحمد يسأل عن مسألة، يقول عليك الحال فسد علي صلاة العشاء الأخرى بعد أن أحرمت، كيف فسد عليك؟ قال نسيت الركوع ولم أركع، صرت أركع ولم أتذكر إلى الآن، أو تركت قراءة الفاتحة، أو تركت شيء من الحاصل، فسدت عليه. طيب أحمد،
4: نعم،
0: ليش ما تقضيها صلاتك أنت؟
4: أربع ركعات.
0: لماذا؟ لأن انتقضت بعد إيش؟
4: بعد
0: تكبيرة، بعد الإحرام. وأنت جابر،
1: أقضيها ركعتين. نعم.
0: لأي شيء؟
1: لأنها فسدت قبل الإحرام.
0: نعم.
1: لأنها فسدت قبل الإحرام.
0: وكذلك أيضا يتفرع على هذا، لو استخلفك الإمام المقيم، أنت مسافر تصلي خلف الإمام المقيم، واستخلفك الإمام المقيم في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، كم تكمل صلاة المسافر ولا صلاة المقيم؟
1: مقيم.
3: صلاة المقيم.
0: ماذا تقولون؟
1: صلاة المقيم.
0: نعم.
1: صلاة المقيم.
0: لأن انعقد عليك 4 ركعات، الواجب عليك أن تكمل كم؟ 4 ركعات. وكذا؟ ولو خرج الإمام مثلا، وأنت وحدك فقط، صليت خلف الإمام المقيم وحدك، خرج الإمام المقيم، لقي غرض، عنه أمر، هل تكمل صلاتك 4 ولا 2 ركعات؟
1: 4 ركعات.
0: لو استخلفك الإمام المقيم، استخلفك في الصلاة، هل تكمل بالمأمومين 4 ولا 2 ركعات؟
4: 4.
0: واضحة؟
1: واضحة.
0: طيب. كذلك أيضا المسافر يصلي الصلاة الرباعية 4 إذا فسدت عليه في الحضر، صلاة الرباعية في الحضر. إذا فسدت عليه الصلاة الرباعية في الحضر وأراد أن يقويها في السفر، كم يقويها؟
1: 4 ركعات.
0: كما فسدت عليه. بخلاف المنسية، المنسية سيأتي الكلام عليها عند قول الناظم، وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي إتماما صلي أنها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصد وانبرى. لكن هذا الكلام إذا فسدت عليك صلاة الرباعية في الحضر، كم تقضيها؟
1: 4 ركعات.
0: سواء كان قضيتها في الحضر أو
1: في السفر.
0: قضيتها في الحضر أو في السفر، ما كذلك؟
1: بلى.
0: الكلام مفهوم ولا ما مفهوم؟
1: مفهوم.
0: طيب، هنا حالتين، المسافر يصلي فيها الصلاة الرباعية 4 ركعات، الحالة الأولى إذا صلاها
1: خلف
0: الإمام المقيم، ما كذلك؟
1: بلى.
0: والحالة الثانية إذا فسد عليه الصلاة الرباعية في الحضر.
1: نعم.
0: ما كذلك؟
1: ده.
0: وهناك أيضا حال ثالثة فيها خلاف فيها العلم، وهي إذا خرج من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة،

0: إذا خرج من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة خرج من بلده مسافرا قبل أن يصلي. طيب عد حد السفر، الهدي يصليها أربعا اعتبارا بالوجوب لأنها وجبت عليه في الحضر، أو يصليها ركعتين اعتبارا بالأداء لأن الآن يؤديها وهو مسافر، أليس كذلك؟ خلاف بعض العلماء قال يصليها أربع ركعات كما وجبت عليه في الحضر، وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر، وبعض العلماء قال يصليها ركعتين اعتبارا بالأداء، وهذا القول هو الذي صححه الخطبة طلع عليه وصححه شيخ الخليلي أبقاه الله. القول الثاني عليك اعتباره اعتبار بالأداء، لأنك لو نظرت في العكس تجد هكذا يكون، لو نظرت في العكس لو وجبت عليك الصلاة رباعية في السفر زين ودخلت بلدك قبل أن تصلي في السفر كم صليها في بلدك؟
1: باعتبار
0: كم صليها في بلدك؟
2: أربع
0: ركعات اعتبار بهش؟ بالأداء لأنك تؤديها أنت في الحضر ولا في السفر؟
3: الحضر.
0: كذلك أيضا لو وجبت عليك في الحضر وصليتها في السفر تعتبر الأداء كم صليها؟
2: أربع
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الكلام كله لم يفهم يعني. السؤال قبل كل شيء مسألة، من حضرته الصلاة وسافر بعد دخول وقت الصلاة، من سافر بعد دخول وقت الصلاة، من سافر بعد أن دخل وقت الصلاة، واضح الكلام ولا مو واضح؟ سافر مو معنى سافر، خرج من بلده مسافرا قبل أن يصلي، واضح؟
1: واضح.
0: طيب صلاها في السفر هل يصليها ركعتين اعتبارا بالأداء ولا يصليها أربع اعتبارا بالوجوب؟
1: خلاف.
0: طيب والعكس لو وجبت عليك الصلاة في السفر ودخلت بلدك قبل أن تصلي هل تصليها ركعتين ولا أربعا؟
1: أربع.
0: وكذلك حينما دام أنها تصليها أربع وتعتبر الأداء فكذلك أيضا هناك اعتبر الأداء صليها كم؟ صليها كم؟
1: ركعتين.
0: وكذلك هنا معكم ثلاث حالات، لو صلى فيها هذه الحالة واحدة عليك الحالة التي هي إذا صلى خلف إمام مقيم، والحالة الثانية إذا فسد عليه صلاة رباعية في الحضر، وكذلك والحالة الثالثة التي ذكرنا فيها الخلاف زين إذا
1: خرج
0: فضل، والثالثة
1: نعم. إذا خرج من بلده بعد أن دخل وقت الصلاة مسافرا هل يصليها تماما أم قصرا؟
0: هل يصليها
1: جمعا أم تماما أم قصرا؟
0: جمعا
1: تماما نعم
0: أم قصرا؟ طيب جيب مثال، أنت خرجت مع ملي حمدي
1: نعم
0: خرجت لحظة يأكل عقل يعني بعد أن دخل وقت العشاء الآخر خرجت وجيت سناوي
1: نعم
0: مو بتصلي هنا؟
1: خلاف
0: مو بتصلي أنت؟
1: أصلي العشاء الآخر
0: كيف بتصلي؟
1: خلاف
0: مو معنى خلاف بتصلي تارة أربعة ركعتين كيف بتصلي أنت؟
1: بصلي ركعتين
0: اعتبار بإيش؟
1: اعتبار الأداء
0: بالأداء. طيب هل من قائل بأنك تصلي أربع ركعات؟
1: نعم
0: وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصلي حضر، لمن هذا البيت؟
1: للإمام الثاني
0: فين؟
1: في الجوهر نعم. في المدارك
0: مدارك. طيب الوقت انتهى إن شاء الله سنذكر يعني بقية الكلام في الحلقة الآتية إن شاء الله، وذكر معكم الأدلة، أدلة القائلين، أدلة تقول في وجوب قص الصلاة الرباعية في السفر، معكم عدة أحاديث أليس كذلك؟
1: بلى
0: نأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك بلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل واثقا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجيب الرقيب المطلع على الضمائر العليم بالسرائر، يعلم ما في الصدور وإليه ترجع الأمور، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الرقيب اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العليا، فهو الرقيب الذي لا يند عن علمه شيء ولا يغيب. إن الله كان عليكم رقيبا، ويقول جل شأنه: وكان الله على كل شيء رقيبا. فهو سبحانه المحصي لأعمال الناس، الحافظ لها والمجازي عليها. والإنسان إذا عقل هذا الاسم المقدس العظيم وأدرك وفقه معناه وتعامل مع إخوانه في الإنسانية بمقتضاه، بر واتقى وسما وارتقى، فوصل إلى درجة الإحسان الذي عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا يرى الإنسان بعد ذلك إلا إلى الخير مقدما، وعن كل سوء وشر محجما. ومن كان إلى الخير سباقا وإلى ذرى الفضائل تواقا، عم خيره ونفع نفسه وانتفع به غيره. إن المراقب لله يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ليخف يوم القيامة حسابه، ويحضر عند السؤال جوابه، فيحسن منقلبه ومآبه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أيها المستمع الكريم، إن المراقب لله تعالى يعلم علم اليقين بأن الله مطلع على الضمائر، عليم بما يجول في السرائر، رقيب على البواطن والظواهر، فيقدم على العمل الطيب والقول الحسن وهو فرح مسرور، لأنه بعلمه هذا يذوق طعم الإيمان، يذوق طعم الإيمان ولذته، فيرتقي إلى درجة الإحسان الجامعة لخشية الله ومحبته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. وهذا السرور الذي يشعر به من راقب الله في عمله يكون حافزا له على دوام طاعة الله وبذل الجهد في مرضاته سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، إن صاحب العقيدة الراسخة والضمير الحي يعيش حياته مراقبا لله في كل صغيرة وكبيرة، لإيمانه بأن الله معه حيثما كان، لا يغيب عن علمه شيء في زمان أو مكان، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن لمراقبة الله عز وجل ثمرات عظيمة جمة وفوائد جليلة مهمة، فهي كابحة للإنسان، عاصمة لجوارحه من كل معصية، حافظة له من كل ذنب سواء في السر والعلن والخلوة والجلوة. فالمراقب لله عز وجل يقرأ قول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تصدر منه خائنة ولا تحدث منه شائنة. وقد ورد مأثورا: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. ومن ثمرات المراقبة لله عز وجل الحياء منه سبحانه، ومن استحيا من الله عز وجل جعل الله بينه وبين معصيته حواجز وسدودا، فابتعد منها وصد عنها صدودا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، إن الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أيها المستمعون الكرام، إن من ثمرات المراقبة لله الخشية منه، ومن خشي الله واتقاه طهره الله من كل رجس ونقاه. والخشية والإشفاق من الله العليم الخلاق تجعل المرء مسابقا إلى الخيرات وكل قول طيب وعمل خلاق. يقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إن المؤمن يفعل ويدع ويصنع ويذر وهو يؤمن إيمانا كاملا بأن الله عليه رقيب وهو على كل شيء حسيب، فيسمو إلى درجة المتقين ويعلم علم اليقين بأن الرقابة الإلهية لا تذر عنها شاردة ولا واردة. اللهم الطف بقلوبنا وارزقنا حلاوة الإيمان، وطهر قلوبنا من كل زيغ وباطل وبهتان. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحابنا النقية فكرا وخلقا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما محى ضياء الشمس الغياهب فأسفرت الدنيا عن نور، يبهج النفوس ويشرح الصدور. ما أروع هذه الرحاب التي منحنا الخالق إياها، فمع تمتع الناس فيها بهبات الله تعالى على أرض طيبة، فهم يتمتعون بما هو أعمق أثرا وأجمل ذكرى. إنها الرحاب الفكرية والخلقية التي تعيشها نفوسهم حينما تصفو الأفكار وتستقيم الأخلاق وتشرق الحياة أمنا وسكينة، ويثمر هذا المجتمع خيرا وبركة واستقرارا. وتتجلى هذه الرحاب النقية في صدق الحديث وأمانة التواصل وحسن التعامل واحترام الناس والتزام الحياة والجنوح للعفة وانتهاج العدل وحب التعاون على البر والتقوى. رحاب نقية تتراءى فيها سلامة الفكر من آفات الغلو ومستنقعات الانحراف، وصفاؤها من الانجرار وراء الشائعات واتباع سوء الظنون ونيران الأحقاد وأدران الأفكار الهدامة. رحاب يشيدها الإيمان وتقيمها القيم قبل أن تصاغ أنظمة وقوانين. ومن مسببات النقاء على هذه الرحاب الطيبة تعظيم صلة العباد بربهم تعالى، والحرص على ملازمة القرآن الكريم والاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بمصاحبة الصحبة الصالحة. ومن أهمها الاهتمام بالأسرة، فهي الغراس الذي يثمر مجتمعا نقية رحابه، متينة لحمته، عصية بيوته. على عوامل التفكك له قدرته العالية على مواجهة التحديات. وكل استثمار في الأسرة إنما هو استثمار في مجتمع أبهى نقاء وأوثق عرى وأسمى حضورا. ومنها حسن انتقاء

0: القدوة الحسنة والمراقبة الواعية لما يرد إلى العقول ويتسلل إلى القلوب عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، فإنما يتواتر متكررا على المسامع والأبصار يترك آثاره في الفكر والسلوك. وما أهنأ النفوس بآثار نقاء رحابها، حيث طمأنينة النفوس وتماسك المجتمع وشيوع الثقة بين أهله، وحيث نهضة العلم وازدهار الأعمال وصون الأعراض وحفظ الحقوق، وتصاغ شخصية الأجيال على إيمان وقيم ومعروف وشيم، تعرف حقوقها وتؤدي واجباتها. رحاب نقية،
1: رحاب نقية،
0: يدرك أهلها أن المسؤولية فيها مشتركة، حيث يحاسب الفرد نفسه ويلزمها الجادة، وتعنى الأسرة بحسن التربية، وتقوم المدارس والمساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية بواجباتها في تعزيز البيئة النقية حراسة للقيم وتعزيزا للفكر المستنير. بلاد كساها البهاء والجمال، فنعم الرحاب ونعم الظلال، وقوم تحلوا بخير السجايا تسامت لهم في المعالي خلال، وأيد قصار عن المخزيات ولكنها في النوال طوال، لهم من مقام الرسول وسام ومنه تأرج فيهم مقال، عليه من الله أزكى صلاة لها في الزمان شذا واتصال. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب تظللها الهداية وتزدهر بالخير وتسمو فيها النفوس بسعيها إلى النجاح والفلاح.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف،
4: روائع القطوف،
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: مريم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول الأسرة وما يتعلق بالزواج، وهناك العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقيات الإسلامية نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ الجليل أحمد بن سعود السيابي. نتعلم في كل حلقة من الحلقات الكثير والكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال.
3: بارك الله فيكم.
4: حياكم الله.
3: حياكم الله. هذه الحلقة بإذن الله تعالى أعزائي المستمعين هي امتداد واستكمال لموضوع النفقة الشرعية وأهمية الإنفاق والكرم للأسرة والأبناء، وهذا خلق قرآني وأدب نبوي. كان ختام الحلقة السابقة حول قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتأى أن يحيى حياة الفقراء
4: طبعا
3: مع أسره ومع زوجاته، لأنه قدوة للناس حتى لا يشعر الفقير بالألم، وقدوة لأمته. فنريد أن نستكمل هذا الموضوع.
4: جميل جدا. طبعا كما ذكرنا الآيات، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن

0: يعني القدوة تتجسد في النبي صلى الله عليه وسلم كأعلى ما يكون في القدوات. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، كما أن الأنبياء والرسل الذين قبله كانوا قدوة. ولذلك يعني لما ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله تعالى نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء والرسل الذين قبله. إذن نحن علينا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله نقتدي كذلك بالأنبياء والرسل، لأننا طبعا نؤمن بجميع الرسل وبجميع الأنبياء، ولا ننكر نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل.
1: نعم.
0: يعني الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز أن نؤمن يعني بجميع الرسل، بكل الرسل، بكل نعم. الأنبياء، ولكن من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلال القرآن العظيم عرفنا أولئكم الأنبياء وعرفنا أولئكم الرسل. والله تعالى أمر نبيه أن يقتدي بهم، ونحن لا شك تعليم لنا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كان في بيت النبي من أزواجه هن في الحقيقة قدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني مات عن 9، وصل عدد زوجاته إلى 11، ولكن مات عن 9، ومات عن 9 وحث أمته على الزواج كي يصيبوا سنته كما يقول الشيخ نور الدين السالمي. فهذا لكي يكون قدوة، ينقلنا الدين، ينقلنا العلم، ينقلنا العلاقة بين الزوج وزوجته، ينقلنا الحياة الخاصة إلى النساء، يعني من خلال طبعا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته. في النهاية النساء، ويمكن النساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هن من البشر وهن من الناس، يعني يتطلعن إلى ما تتطلع إليه المرأة من راحة ومن إنفاق جيد ومن حياة سهلة ومن حياة رخية ومن حياة فيها رفاهية وفيها رفاهية العيش. ولكن الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على التقشف، لو أراده أن يكون يعني غنيا لجاءه الغنى، جاءته الجبال الصم من ذهب،
1: لكن سيدنا سليمان،
0: لكن طبعا ما أراد هذا، أراد أن يمضي على الحياة البسيطة، الحياة التقشفية، حياة الزهد، حياة طبعا الترفع عن ملذات الحياة، حياة الترفع عن الكثير من ما هو يعتبر من الإسراف، أو يعتبر يعني لأن قدوة في النهاية.
1: نعم.
0: والفقير ينظر إليه، وأقنع للفقير على أن يرى قدوته يعني قريبا منه، لا يكون مستعليا عليه، لا يكون في مكان مرتفع من الحياة عن هذا الفقير، وإلا هذا الفقير سوف يجد مطعنا، يقول والله كيف أنت تأمرنا بالتوجه إلى الحياة الآخرة والزهد في الحياة الدنيا، وأنت بنفسك عايش في هذا الرخاء وفي هذا النعيم. فهذه يعني فلذلك يعني فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية هن من البشر وتطلعن للحياة السعيدة، ولكن يعني كان الله حاسما في هذه القضية، فأنزل آياته في سورة الأحزاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني هذه أمر حاسم، خلاص تخيير كامل، فما رأى إلا أن يقولن اخترنا الله ورسوله، لأن يعني فاعتبرها بهذه الطريقة الله تعالى اعتبرها من المحسنات، يعني إن من المحسنات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنهن يصبرن ويخترن الله ورسوله.
1: متأكد أنهن اخترن الله ورسوله؟
0: نعم.
1: أنهن من المحسنات؟
0: صحيح. نعم.
1: يعني هل نعتبر هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حتى لا يفهم أن الغنى شيء سيء؟
0: لا طبعا ليس الغنى شيء سيء، لكن دائما هو التوسط في الإسراف. آيات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قدوة.
1: نعم.
0: قدوة للفقير، قدوة للفقير. لكن ليس معناه الغنى الذي يأتي من حلال، ليس معناه طبعا على أنه غير طيب، لكن

0: أن فقط الإسراف في الإنفاق، ويعني وإذا وجه هذا المال في طريق الحلال، كما قال يعني لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان أبو طلحة أكثر الأموال أكثر الأنصار مالا في المدينة، يعني من النخل مالا، وكان عنده يعني بستان أو مزرعة أو مقصورة احنا نسميها في عمان تسمى بيرحة، فيها بير تسمى بيرحة، وكانت أحب أمواله إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، وماؤها عذب طيب كما تقول الرواية. فلما نزل قول الله تعالى يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحة، وإني جعلتها يعني أن تقسمها يعني صدقة لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن بخن بخن، كلمة يعني كما تقول يعني كأن شيء طيب وجميل، بخن بخن يعني بخن بخن يعني كلمة تستعمل عندما يستحسن الشيء بأنه شيء طيب، عندما شيء طيب بخن بخن. وقال إني أرى أن تجعلها في الفقراء الأقربين منك،
1: الأقربين. عجيب.
0: فقسمها أبو طلحة على أقربائه، قيل إلى حد 7 أجداد وقيل إلى حد 4 أجداد، فقسمها.
1: أنا يعلمنا به الأقربون أولى
0: معروف. معروف هذا من ناحية، والناحية الثانية أن الإنفاق يعني جيد، ولولا أبو طلحة عنده يعني هذه تلك الأموال، وهي حب أموال، ما كل أموالك، حب أموال إليه، ما كان يستطيع أن ينفق. فلذلك يقال أن أحد الأئمة ذهب طبعا في رحلة، أحد الأئمة ذهب في رحلة وصار، وكان ليلة شتاء باردة ومطيرة، فضربه الإمام ومن معه مطر شديد وبرد، فراح إلى رجل يعرفه وهو من الزهاد والعلماء لكن ما عنده شيء. فكان ذلك الرجل يشكو من عند أخ، والأخ عنده ثرى، لكن ثرى من حلال طبعا،
1: نعم،
0: عنده غنى. فذلك الأخ الفقير يشكو من شكى من أخيه عند ذلك الإمام، يقول له والله هذا أخي يعني أقبل على الدنيا ومشغول بالدنيا وما عنده إلا يجمع هذه الأموال، يعني ويقول يعني مفروض أنك نصحه،
1: نعم،
0: وتخلي يعني ما يكون مشغول بهذه الدنيا، يقبل على الله تعالى يتخفف. فما وبين ذلك الشخص اللي يشكو من أخيه ما في شيء، لا في فراش لا في لحاف، والدنيا كما يقولوا باردة،
1: يعني الفقر مدقع كما يقول.
0: في تلك اللحظات جاء الأخ الغني، فرأى ذلكم الإمام ومن معه في تلك الحالة، فقال تفضلوا عندي في البيت، فأخذهم إلى البيت فأعطاهم فرشهم الفرش وأعطاهم الأغطية وأعطاهم الطعام، فأكلوا ودفئوا
1: ما شاء الله.
0: فقال الإمام يقول له يعني هذا هو على الصواب، يقول له هذا هو على الصواب، وأما أنت اللي عايش على هذه الحياة المتقطرة فهذه ليست هي الحياة. فالإنسان عندما يأتيه الرزق، لأن الله تعالى أمرنا بالإنفاق.
1: هو الأخ الفقير كان فقيراً،
0: كان فقيرا
1: وكان شحيحاً،
0: لا فقيراً. فقيراً ما عنده شيء، لا ما شحيح فقير، لكن ما مشغول إنه يكسب الدنيا.
1: الرجل
0: اشتغل بالسعي، اشتغل بالتجارة، اشتغل بالتجارة، هذا ما اشتغل بشيء، يعبد الله تعالى وقاس على حياة بسيطة، على كسرة من الخبز اليابسة كما يقول، كما أكل الزهاد يعني. ولكن فالناس ما عارفين الزهد، الزهد هو فقط الابتعاد عن الحرام، ليس الزهد أنك أنت يعني تعيش في حياة نكد
1: وتبتعد
0: عن كسب الحياة
1: والسعي والغنى.
0: الزهد هو أن تبتعد عن الحرام وأن تكون مالك من حلال، أن يكون لأن الله تعالى أمرنا بالإنفاق.
1: ومن سينفق غير الغني؟
0: من يقول يعني لما أطعال يمرني يعني بأي شيء. يعني شوف في آخر سورة آيات في آخر سورة البقرة كيف المدح في الإنفاق، الذين صحيح. ينفقون أموالهم في السراء والضراء، يعني الله تعالى يمدح،
1: والأجور مضاعفة في الإنفاق
0: طبعا. صح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور على الأغنية، لأن جاء فترة من الفترات جابوا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال ذهب الأهل الإجور، أهل الدثور بالإجور، يعني أهل الغنى ذهبوا بالأجر. فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله قلت أن ذهب أهل الدثور بالإجور، نحن ما عندنا دثور، كيف يعني ننفق وكيف؟ فقال هنا كنت يعني العبادة وما العبادة والأشياء من هالقبيل، يعني ما أحفظ نص الحديث.

0: لكن هذا معنى الحديث.
1: صحيح.
0: فدائما يعني الإنفاق يأتي من الغنى والغنى يأتي من الكسب.
1: اليد العليا خير من اليد السفلى
0: في حديثنا عمر، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة كما فسرها في الحديث، واليد السفلى هي السائلة. فدائما والزكاة كذلك، الزكاة ركن أركان الإسلام، كيف أنا أزكي إذا كان ما عندي مال أزكي منه؟ فهذه كلها أربعة، لكن يكون فقط الطريق إلى الكسب هو الكسب الحلال
1: والسعي،
0: طريق الحلال والسعي الحلال. أما تكوين الثروة في حدود المسموح به وفي حدود أن الكسب الحلال يعني، فهذا شيء مأمور به وإنسان يؤجر عليه.
1: للأسف هذا الأخ الفقير، هذا النموذج موجود عند بعض العقول، يظن أن الدين أو التدين أن يبقى فقيرا ولا يسعى أن يكون غنيا، هكذا يفهمون هذه القضية.
0: هذا الإمام حسن، حسم الإمام، هذا
1: والإمام حسم الموضوع،
0: حسم الذي ذكرناه.
1: نعم.
0: يعني فقال أن الأخ ذاك هو طبعا هو المصيب، الأخ الثري،
1: لأن الصحابة كان أغنياء،
0: لأن أكرم في الصحابة كثير من أغنياء، دلوني على السوق.
1: يعني عبد الرحمن بن عوف
0: لما وصل المدينة قالوا له نعطيك وما نعطيك من أموال، قال أبدا ما أريد، دلوني على السوق. وصار من أغنى الصحابة ومن أكثر الصحابة ثراء وغنى.
1: صحيح. حتى في عدة يعني عدة أزمات يمر بها الوطن، من كان المساهم الأكبر؟ أصحاب اليد العليا
0: طبعاً. فقط كما ذكرت لك، الإسلام يحرص أن يكون يدخل عليك هذا المال، هذا الرزق من الطريق الحلال،
1: من الطريق الحلال،
0: هذا هو الزهد، وهذا هو الترفع عن الحرام والابتعاد عن الحرام. فلذلك بعض النساء، نرجع إلى قضية النساء وكيف صبرا، بعض النساء يوصين أزواجهن إذا خرجوا للعمل يقول لهم اتقوا الله لا تطعمون الحرام، يعني اطعمون اللقمة الحلال. هكذا كان النساء الصالحات في سالف الزمان، يعني يوصين أزواجهن إذا خرجوا، والأم توصي ابنها إذا خرج أنك لا تطعمنا الحرام، أطعمنا الحلال، أطعمنا اللقمة الحلال.
1: هذا موضوع مهم.
0: نعم.
1: لأن عندما يأكل من شيء من المال العام.
0: نعم.
1: أو يتلاعب بأموال المال العام.
0: نعم.
1: ويطعم ما فقط نفسه، وإنما يطعم أولاده.
0: نعم.
1: كيف يطعمهم من حرام؟
0: طبعا كل لحم نبت من سحت فالنار أولى، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسحت والحرام. صحيح أن الأولاد والأسرة ما عليها ذنب، ما تعرف من أين، لكن الذنب على هو على راعي الأسرة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يخبرني أحدهم كان يشتكي دائما أن راتبه كبير لكن لا يبقى حتى منتصف الشهر. قال لما حاسبت نفسي وجدت أن عنده تساهل مسألة المال العام.
0: نعم.
1: في عملي في وظيفتي، يأخذ من هنا شيء أنا من هنا شيء. قال لما أوقفت هذا الأمر سبحان الله راتبي يكفيني وزيادة.
0: طبعا لأن هناك عاد الله تعالى يبارك في الحلال،
1: البركة،
0: البركة في الحلال. لابد، شوف، دائما المؤمن يتوكل على الله تعالى ويربط حياته وسلوكه في الحياة برضوان الله عز وجل، برضى الله. لابد يربط تحركاته وتصرفاته بالله عز وجل،
1: أن يكون ضمير حاضر،
0: وأن يراقب الله عز وجل فيما يأتي وفيما يذر.
1: نعم. وربما ذكرتم كلمة البركة، ربما علاج الشح عند بعض الأهل أو بعض أولياء الأمور هو أن الإنفاق يأتي بالبركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. قد يكون علاج الفقر أو علاج العسر المالي.
0: نعم.
1: أن ينفق.
0: ما هو في الحديث يقول يعني الله تعالى يعني في كل صباح يبعث ملكين، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا.
1: وربما البعض ينسى مسألة النوايا، أني لما أنفق للأولاد أنا أجر، ما فقط أداء واجب.
0: نعم.
1: وفي الحديث يحتسبها له صدقة.
0: صدقة طبعا، حتى ما تضع في امرأتك صدقة. يعني سأل سعد بن وقاص في فتح مكة، وكان طبعا وكان مريضا، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترك أولادي وكيف ينفق. قال له يعني وما أنفقت من نفقة يعني إلا وأجرت عليها، حتى ما تضعه في فم امرأتك.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: كل شيء في أدق
0: التفاصيل،
1: أهم شيء النية.
0: النية، النية فيها التقرب إلى الله عز وجل.
1: يعني مثلا واحدة ما يشتري راشن البيت يستحضر نية الإنفاق، نية الصدقة، نية
0: نعم إنه يعيش أولاده. يعني بعيدين عن عن عن عن عن تكفف الناس، وبعيدين عن سؤال الناس، وبعيدين عن انهم يعني، ولكن يكون المال ذلك كسب من حلال وينفق في الحلال بطريقة معتدلة، ليس بطريقة الإسراف والتكليس.
1: حقيقة.
0: نعم.
1: صحيح. احد التربويين درس مسألة خطيرة جدا في التربية، يقول وجدوا ان بعض الأبناء يسرقون، واكتشفوا انهم من أسرة ميسورة، لما بحثوا عن الموضوع وجدوا من ضمن الأسباب إما الحرمان أو المن. يقول لهم مثلا أنا طول اليوم أداوم وأشتغل وأنتوا أخلاقكم سيئة أو درجاتكم ضعيفة، يمنون عليهم مما يجعل الأبناء يسرقون، لا يريدون أن يسمعوا المن. قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الموضوع المن خطير في الإنفاق
0: جدا. المن هذا هي دائما مسألة المن، هو أذى، ترى هو مثل الأذى، يعني المن والأذى كما جاء في بعض الآيات. يعني فالمن هو أذى، إنسان يذكر يعني حد يعطيه، سواء ولده، سواء يعني أخيه، سواء حد من أقاربه، يعطي فقير، يعطي محتاج، ويمن عليه ويذكر صانع عطيتك، صانع أديتك، صانع أطعمتك، صانع أنفقت عليك، صانع صرفت عليك. طبعا لما تتكرر هذه لا شك أنه يأنف كل إنسان من هذا، سواء ولد أو غير ولد. فبالتالي يجب الإنسان يبتعد عن المن، لأن في النهاية نتيجته أنه ذلك يعني يهرب، ما يريد يسمع كلمة أنا أحسنت عليك وأنا أعطيتك وأنا كذا وأنا كذا. لا، يعني هذه طبعا تقال في بعض العتاب عندما يعني يريد يحمل الأب يحمل بعض أولاده على السلوك القويم، وإنكم أنتم غير محتاجين وأنا أنفق عليكم وأنا أصرف عليكم، فلا تتلعبوا ولا تلعبوا ولا تصيروا مع هذا اللهو. يعني شيء هذا قبيل يكون يحملهم على الشيء الإيجابي، لكن المن هكذا بس بالعطاء هذا منفر في الحقيقة. يعني فدائما كما يقول الشاعر: وإن الذي أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة للئيم.
1: لئيم،
0: هي لئيم
1: الذي يذكرك بالإحسان.
0: بالإحسان، هي لئيم. طبعا هذا بين الشخص والآخرين، ليس بين الشخص وأولاده. طبعا
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
0: نعم، هذه هي الأشياء. فلازم يكون الإنسان حصيفا حكيما. يعني المهم أنك توسط في الإنفاق، وأما إذا يعني أعسر الرجل على المرأة أن تصبر، هكذا المرأة هنا وفى، ترى موجود الوفاء، لابد منه الوفاء من الرجل، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. ما كل بس الأمور طيبة كما يقول سمن على عسل.
1: صحيح.
0: لا، يعني يجب يعني أحيانا يعني يتعرض الإنسان لشدة، يتعرض لتقشف،
1: واضح،
0: يتعرض لخسارة في التجارة، ما لبس تسريح من العمل. نفرض إنسان تاجر يتعرض لخسارة، يتحمل ديون. فالمرأة يجب أن تساعد زوجها، أن تصبر على حياة التقشف، أن تصبر على حياة العوز، على حياة الفقر. يعني هذه هي المرأة الوفية الصادقة النبيلة الفاضلة.
1: نعم.
0: إلا أنت قلت كلمة إذا هو شافت ما عنده شيء هي تزيد في المطالبة. يعني في النهاية ينفر هذا. تشوف لو فكرنا في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
1: نعم.
0: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
1: نعم.
0: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كيف النشوز والإعراض من الرجل؟ ربما يكون بالمطالبة، بهذه المطالبة،
1: كثرة المطالبات
0: يهرب عنها. وامرأة خافت من بعلها فلا جناح أن يصلح بينهم صلح. يعني إن اتفقوا على صلح معين، يعني والصلح خير، الصلح هو أفضل شيء. ولكن الإشارة وأحضرت الأنفس الشح، يعني النفس، النفس تريد أنها تكون شحيحة بالمال. قد يكون هذا الرجل عنده يعني شيء من
1: البخل،
0: يعني من البخل أو شيء من الشح، لأن هذا شيء مركب في النفس. وأحضرت الأنفس الشح، النفوس مركبة. يعني أحضرها تعبير ببليغ عظيم، يعني كأن النفوس هذه مركبة من الشح. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس، يعني النفوس هذه مركبة من الشح.
1: وأحضرت الأنفس الشح،
0: دائما يقول لك دائما يعني هو دائما يعني المشاحة تكون في الأموال، مشاحة
1: حتى المنازعات بشكل كبير
0: في الأموال، في الأموال. ولا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله يعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذا الإحسان يكون يعني في التصرف، في العلاقة بين الزوجين، من حيث الإنفاق، من حيث العطاء، من حيث حتى لا يكون هذا النشوز. كما أن يحدث النشوز من المرأة، يعني فيحدث من الرجل. والنشوز ما هو النشوز؟ الهروب، ترى
1: حقيقة هذه الآية يعني أنا وأنا أسمع تدبركم شيخ أحمد كأني أول مرة أسمعها وأقرأها. عجيب هذا الترتيب.

0: من الرجل كما أن من المرأة يعني، والتي تخاف نشوزهن فعظوهن.
1: أيضا أحسن النشوز من الرجل،
0: من الرجل هي وإن طيب خافت من بعدها من زوجها نشوزا أو إعراض يعرض عنها، قد يكون يملها بالمطالبة، جيب شيء وما تجيب شيء وما تجيب معذرمه، وانت ما جبت لنا وانت معذب لنا وانت معذب أولادك والبيت ما في شيء والبيت يحتاج ويحتاج ويحتاج. ودائما هذا يهرب الرجل أو يعرض عن زوجته.
1: لكن كيف أحضرت لأنفس الشح؟ قد يكون هو بالغ في البخل أيضا أو شيء،
0: هو شيء طبيعي أن يكون الشح هذا موجود، لكن هو ما يمكن أنه بعد يعني ما يمكن يعني بعد كما قال إنه إيش كما يقولوا يعني التوقيع على بياض خلاص وتريده الزوجة يكون يوفر لها إياه،
1: نعم،
0: وإنما لابد يصلحه يتوسطه
1: يعني توسط. شيخ أحمد لو أردنا هذه حقيقة تدبر رائع جدا،
0: نعم.
1: الآن على سبيل المثال الزوج شحيح أو بخيل افترضنا، والزوجة تكثر المطالبات، هل نفهم من الآية أن أفضل من كثرة المطالبة والإلحاح وهو بخيل
0: أنهم يصلحوا يتصالحوا؟
1: هذا علاج لمشكلات كثيرة،
0: يتصالحوا، تعال تعالي أو تعال أنت ونجلس، والله أنا هذا أبو أخذ الأنفقة، ويدخل هذا أبو يجيب اللي يكون،
1: يتحاوران
0: يتحاوروا ويتفقوا على طريق وسط، والصلح خير، الصلح خير.
1: سبحان الله، رجعنا للقرآن الكريم وجدنا كل الحلول لكل مشاكلنا.
0: لذلك هذا هو
1: عجيب.
0: وإن تحسنوا وتتقوا،
1: وإن تحسنوا
0: وتتقوا، تحسنوا التصرف، تحسنوا الإنفاق، تحسنوا الصرف،
1: يعني وتتقوا،
0: وتتقوا
1: جمع الإحسان والتقوى،
0: هذا لا بد منها.
1: حتى هو الإحسان والإنفاق والصلح تقوى،
0: تقوى إذا أريد به وجه الله عز وجل، إذا أراد الإنسان يتقي الله بهذا.
1: نعم
0: نعم.
1: وكما ذكرتم قبل قليل أن بعض النساء كان يطلبن من أزواجهم تقوى الله سبحانه وتعالى في المال.
0: نعم صحيح.
1: أعرف قصة واقعية أن الزوج سرح، الزوجة لدرجة من إحسانها رفضت أي صدقة أي اعطيات وقامت بمشروع جديد.
0: نعم صحيح.
1: وسترت على نفسها وأولادها وزوجها.
0: نعم.
1: صار الآن وضعهم أفضل مما كانوا عليه لما كان يعمل في الشركة وفي تلك المؤسسة.
0: صحيح. لأن
1: هذا نموذج حقيقي،
0: لأن هذا الإخلاص، الحمد لله العمل متاح في كثير من النساء، لجأنا إلى الطبخ.
1: نعم صح.
0: إلى الطبخ مثلا الحاجات هذه اللي هي الخفيفة وتوزعها في على الأماكن التجارية على المحلات التجارية، ونساء يعني العمل موجود، يعني العمل كثير يعني
1: صح.
0: أي
1: ربما ينطبق عليهم للفقراء الذين أحصروا.
0: صحيح يعني هذا
1: لا يعني لا يسألون الناس
0: دائما، يعني المرأة يعني تعودنا تأتي امرأة أمام أحد المساجد بنت شابة تطلب، فأقولها أنت مرة مرتين، طبعا أنا ما أعطي مثل هذه لأن ممنوع من الحكومة، يعني الحكومة في عندها مكافحة التسول، ما يمكن نحن نفتح باب التسول ونقوم نعطي أمام المساجد،
1: وأنتم قدوة لهذا الشيء.
0: فأقولها تونتي ليش ما ما ما تعملي ليش عمل، خذي ليش مكينة خياطة وخيطي
1: وأنت شابة،
0: وأنت شابة
1: عندك خبز،
0: خذي ليش طوبك خبزي
1: صح،
0: والخبز بتاع الآن والناس راغبة فيه
1: صح،
0: خذي ليش مقلأ اقلي حاجات، هذا يسمى يعني اللولاء أو المندازي أو ذلك، هذه كلها أشياء تبتاع، لماذا أنت جالسة تطلبين أمام المساجد وأنت بنت صغيرة وشابة؟
1: وفي ما في من إذلال وإهانة،
0: لكن بس
1: وأنت شابة قادرة على العمل
0: سبحان الله.
1: وهناك نماذج كثيرة الشيخ أحمد عملوا،
0: وهذا أقول لك في نساء فعلا قامن يطبخن الأكلات هذه فأصبحنا على غنى، الحياة بس تحتاج إلى حركة كما يقول المثل، من الإنسان الحركة ومن الله البركة.
1: صحيح. وأيضا حوارك شيخ أحمد مع الفتاة رائع.
0: نعم.
1: لو أعطيت المبلغ المالي ساعدتها على الاتكالية
0: طبعا،
1: لكن كانت في نصيحة
0: طبعا في تسول،
1: وأما السائلة فلا تنهر.
0: نعم صح.
1: وإنما كان بالحوار،
0: بالحوار والنصيحة، لا ما نهرنا ما قلنا لها أنت أمر،
1: أقصد يعني بعضهم لا يرد لكن يحتاجوا إلى توجيه بعض
0: صحيح.
1: بعض
0: صحيح.
1: الشباب
0: صحيح.
1: بعض الفتيات
0: صحيح.
1: أن أولى لك أن تعملي،
0: فأراها اختفت لعلها فعلا
1: الحمد لله أخذت بهذه النصيحة،
0: لعلها الله أعلم، أو أنها انتقلت إلى مكان ثاني ما أعرف.
1: نعم
0: أي.
1: كما يذكر في الرواية سيدنا عمر الخطاب وجد مجموعة في المسجد.
0: نعم.
1: قال من ينفق لهم؟ قالوا أخوهم.
0: أي.
1: قال أخوهم أفضل منهم،
0: أفضل منهم صحيح، هذا هو هذا الواقع، لأن الذي ينفق هو الأفضل، اليد العليا خير من اليد السفلى، هم أصحاب يد السفلى ما زال يعني ينفق عليهم أخوهم
1: صحيح.
0: وهو عمر الخطاب لما جاء يعني في رجل عمر الخطاب رجل كما يقول لك يعني إيش ناك يعني سابق، ما نقول سابق، هو الناس يتكلموا في هذا أنه سابق لعصره، يحتاج لعبارة أخرى شوية أكثر، ما يكون سابق لعصره، إنما هو سابق لكثير من التطورات التي جاءت بعده، تطورات إيجابية
1: القيادية.
0: لكن الناس يخلوها يقولوا أن فلان سابق لعصره، هذه عبارة شوية ما مناسبة.
1: صحيح.
0: في رأيي، لأن ما يمكن سابق لعصره، فهو عصره كيف يكون سابقا؟
1: وإنما هو رجل عصره،
0: إنما هو رجل عصره، ولكنه
1: تقدم علوم،
0: تقدم يعني تقدم بأشياء من تطورات الحياة. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصفة هناك بجانب المسجد، فكانوا يعني يأتون ليتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا يأكلوا مما يعني يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان النبي يذهب إلى الضيافة عند أحد الصحابة أو غيرهم معه. فمر عهد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك الصفة، حتى سمسميوا بأهل الصفة.
1: صحيح.
0: يعني هم مجموعة من الزهاد، يعني حوالي يمكن 8 أشخاص أو 10. فجاء أبو بكر واستمروا لين جاء عمر، قالوا ممكن تنسلمتوا هنا؟ قالوا والله نتعلم ونعبد. قالوا هي تأكلوا؟ قال ما أشوف منكم باكر واحد هنا.
1: عجيب.
0: كل واحد يصير يسعى،
1: يسعى ويعمل
0: ويعمل، وتفرقوا من ذيك الصفة. أي فسموا بأهل الصفة، كانوا يسمون أهل الصفة، أي الحجرة، الصفة هي الحجرة، اسم قريب حتى في عمحنا، ما كنا نسمي حجرة، نسمي صفة، ما نسمي حجرة
1: إلى عهد قريب.
0: إلى عهد قريب، نعم.
1: صحيح. قالهم يلا اعملوا واجتهدوا، ما تجلس جالس مكانك.
0: نعم نعم.
1: حقيقة. وفي رواية أمدتم علينا ديننا أيها
0: شافوا ضعاف وكذا. صحيح.
1: وحتى بقى النبي لما جاء ذاك يسأل فأمره أن يحتطب ويعمل.
0: نعم صحيح. نعم فعلا. قال نعم، يعني جاء قال له يعني ما عندي شيء، قال له اذهب فاحتطب وأتني،
1: خير لك،
0: خير لك
1: من أن تسأل الناس
0: يعني أعطوك أو منعوك، أن تأتي رجلا أعطاه الله من فضله أعطاك أو منعك.
1: صحيح.
0: وهذاك الرجل اللي أمره أن كذلك أن أن أن أن, أن يأتيه يعني بقدوم، وركبه نسلم في على على على على على الحط على الحطبة على الخشبة بنفسه، فقال له اذهب فاحتطب. فجاءه بعد كم يوم قال يعني يقول له يعني يعني بعته بدرهمين. قال درهم واحد اشتري به كذا، ودرهم انفقه على أهلك.
1: أيوة.
0: نعم.
1: كان في كل موقف يعلمهم
0: طبعاً طبعاً دروس. طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة،
1: والإسلام دين حضارة،
0: دين حضارة ودين عمل، ما دين كسل. ما دين كسل.
1: صحيح. نريد ننتقل للإنفاق الوالدين. يعني بعض الأسر اليوم من المظاهر الجميلة في الإنفاق، عندما يكبر الأبناء يعملون مثل الجمعية، ويكون في تعاون مع الأب والأم حتى لا تكون أعباء الأسرة كلها على الأب.
0: نعم.
1: ما رأيكم بهذا المظهر الجميل؟
0: هذا تنظيم جميل، وناس نجحت في أسر بهذا. أنا أعرف شخص فعلا جاء فرض على أولاده في هذه الجمعية أنهم يعني يوردوا في كل شهر مبلغ من المال. فهذا خلاهم يتجاوزون الكثير من المحن وكثير من المشاكل.
1: صحيح.
0: وفي التالي هم تحسنت حياتهم
1: حقيقة.
0: نعم. هذا فعلا هذا أسلوب، سواء في مجال الأسرة بين الأب وأولاده وزوجته، أو بين الأسرة الكبيرة، أو بين مجموعة من الناس، هذه واجد صارت فيها فائدة كبيرة. لأن الإنسان لما يكون عنده المبالغ موجودة تجده يتساهل في الإنفاق، يبغى يشتري هذا ويبغى يشتري، لكن لما يعرف أنه راتبه مثلا 500 ريال و200 ريال يعني تذهب إلى الجمعية، يبقى عنده 300 ريال يعني يتحكم في الإنفاق
1: حقيقة،
0: والـ200 ريال تترك الـ200 ريال طبعا تتضاعف له يعني في كل مدة، فإذا به بعد سنوات قليلة عنده آلاف من الريالات
1: حقيقة،
0: ويقدر يشتري به المشروع، يعني يشتري به شيء أصل أم الأصول، أو يعمل به مشروعا أو غير ذلك. فهذه فعلا تنظيم جميل، وهذا الآن كثير من الأسر تفعله. فدائما الأمر الجماعي هو فيه خير كثير، وفيه لأن دائما يعني ولو تشوف أنت شيء قليل، لكن مثل التبرعات الآن لمشاريع معينة، تجد تبرعات بسيطة، يدفع هذا ريال هذا 5 ريال، لكن مع هذا أنها يعني تنشي مشاريع، تبني مساجد.
1: صحيح.
0: تبني مدارس، تبني أشياء يعني مشاريع يعني ضخمة وكبيرة بهذا التنظيم. وإن كان يراه الإنسان قليلا لكنه يكثر.
1: صحيح.
0: يكثر، ويبارك الله في القليل ويجعله كثيرا.
1: وربما يعني من الجميل أن يضيفوا على هذا أن يكون عندهم هدف للآخرة، مسألة الوقف.
0: طبعا
1: في التاريخ الشيخ أحمد كان الأسر كثير تهتم مسألة الوقف.
0: طبعا
1: التاريخ العماني
0: الوقف في الحقيقة يعني كان في

0: سابق الحياة الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية قائمة على الوقف. الأوقاف كانت كثير تلبي الكثير من مطالب الحياة، سواء في مجال التعليم، في مجال إعانة الفقراء، في مجال يعني توفير الحاجات لذوي الفقر والمسكنة. يعني الفقر يعني الوقف فعلا قامت عليه الحياة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية لعدة كل القرون الإسلامية في كل التاريخ الإسلامي. طبعا حتى جاءت طفرة الغنى الآن يعني في العصر الحاضر هذا.
1: جميل، نجي ننتقل لمسألة العدل بين الأبناء في الإنفاق. قد يكون بعض الأبناء سبحان الله محببين لآبائهم فيميل إلى ذلك الإبن فيعطيه دون غيره.
0: لا، هو في الحقيقة دائما العدل هو الميزان الحقيقي في الحياة. العدل بين الحاكم والمحكوم، العدل بين الأب وأولاده، العدل في شأن الزوجات، العدل في كل يعني العدل هو حقيقة كما يقال رمانة الميزان في هذه الحياة. العدل كل شيء يقوم على العدل هو فيه الخير الكبير. فالعدل ضروري، العدل بين الزوجات في كل شيء، في المبيت، في الإنفاق، في العطاء. العدل بين الأولاد كذلك لا بد منه، لا يعطي حابي ولدا عن غيره ويعطيه، لا، يكون متساويين. نعم، لعل بعض الأولاد أكثر برا بأبيه مثلا، يكون معه باستمرار ويخدمه باستمرار،
1: يقف مع أبيه
0: وينفق أحيانا على أبيه، ينفق عليه. فالأب يريد يكافي هذا الولد بأنه يعطيه أو يكتب له بعد وفاته شيئا من المال. هذا ليس من باب الإجحاف ببقية الأولاد، لأن مكافأة لذلكم الولد على إنفاقه، على قيامه بشأن والده أو بشأن أمه إذا كان الأم لديها مال. فمثل هذا. ثم أن الإنفاق يعني اشترط في العطاء فيما سينتفع. قد يكون الإنسان ينفق على ولد من أولاده في التعليم أكثر مما ينفقه على الآخرين. أنا ما اشترط العدالة، لأن التعليم يتطلب أن تنفق أنت، طالما الولد راغب أنه يتعلم.
1: ما هي العلاقة هذا؟
0: لا، ما هي العلاقة في العدل.
1: إذا محب يدرس في الخارج مثلا يحتاج دفع مبلغ مالي،
0: فرأى الوالد على أن دراسته في الخارج هي أنسب، وأنه جايب علامات كبيرة وسوف يكون له مستقبل فيساعده في ذلك، لا يحتاج في عدل.
1: وأخوه الأكبر درس مثلا في الوطن. علاماته أقل، وما عنده رغبة مثلا،
0: ما عنده رغبة.
1: ما يعني تميز
0: هذا؟ كذلك الولد المريض مثلا يحتاج علاج، اللي ينفقه على العلاج، لأن أساسا هذا هو ما ينفق للولد نفسه حتى يستفيد ماديا، إنما ينفق على تعليمه، ينفق على علاجه. فأجازوا مثلا الفقهاء، أجازوا أن الإنسان عنده مثلا في السابق كان ركوب الفرس، كان الاستعداد يعني للسلاح والحمل السلاح، فأحد الأولاد يكون عنده الرغبة مثلا في ركوب الخيل، عنده رغبة في حمل السلاح. لا مانع أن الأب يشتري لهذا الولد سلاحا يحمله، لأن كانت الحياة تتطلب وجود هذه يعني وجود السلاح آنذاك للحماية، الحماية النفسية والحماية الأسرية. كذلك يحب ركوب الخيل ورأى فيه أنه من الفرسان، لا مانع أنه يشتري له مثلا فرسا من الأفراس. فهنا ما تطلب العدالة
1: يعني، بس موضوع العدالة صعب.
0: العدالة صعب، لكن الإنسان يحاول إنه يجتهد أن لا يميل يعني أن لا يميل.
1: نعم،
0: أي أن لا يميل.
1: حديث ماتع ورائع وجميل، ولدينا الكثير من الأسئلة. ماذا تقترحون عنوان الحلقة القادمة؟
0: والله إن شاء الله نشوف إن شاء الله موضوع من المواضيع.
1: طيب، إذا سنتفق
0: فكر في موضوع من المواضيع، وإن شاء الله ما بقي من الحلقات إن شاء الله سوف نستكمله
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذنه تعالى.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا أعزائي المستمعين الأكارم لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا

وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا

الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

كان نفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل

بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

أُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيت

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض

غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

أَمِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِ عَنِّي

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم.

نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 30 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه الجملة وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وصدرت بإن التي قد تكون في هذا الموضع مفيدة للتعليل، فالمعنى لأن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد تكون إن في هذا الموضع دالة على التنبيه على أهمية الخبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وخبر إن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يبسط فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. الرزق مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لمن يشاء جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وصلة الموصول يشاء، وهي جملة فعلية أيضا. يشاء فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك. ومفعول يشاء محذوف، والتقدير لمن يشاءه، والمعنى لمن يريده، أي يريده بالبسط. وهذا المفعول به المحذوف والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط، يبسط لمن يشاء، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبسط، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبسط. والجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ويقدر جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية يبسط الرزق لمن يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقدر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو عائد على كلمة ربك. والجملة الفعلية يقدر في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والفعل يقدر مأخوذ من الفعل قدر، ويقدر أو قدر معناه في هذا الموضع ما يكون كفافا أو معناه التضييق، فهناك بسط رزق وهناك تضييق رزق، فهما معنيان متقابلان. وعبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي هي أقرب إلى الاستعمال القرآني أو إلى الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، فقد جاء عنه أنه قال كما نجد ذلك في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر، والمعنى يكون كفافا يلبي ضرورات الإنسان من أكل وشرب وملبس ومسكن وما شابه ذلك من الأمور التي تعد من الضرورات التي لا بد للإنسان منها، وفي القرآن: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ونذكر كلامه مرة أخرى، فقد جاء في كتاب العين: وقدر الله الرزق قدرا يقدره أن يجعله بقدر. ونجد أيضا كلاما في الجمهرة في هذه الآية أو في هذه المادة، فقد جاء عنه أنه قال: والقدر من قدر الله عز وجل، والجمع أقدار، وقدر على الرجل رزقه مثل قترة سواء. ففسر قدر الرزق في هذا الموضع بالقطر، فقال: وقدر على الرجل رزقه، أو وقدر على الرجل رزقه مثل قترة سواء. والمراد بذلك بالقدر على هذا المعنى التضييق. وعبارة الخليل هي الأولى أن تستعمل، وهي الأولى أن يؤخذ بها. وقد ذكر صاحب الجمهرة في موضع آخر أن هذا الفعل من الأفعال التي تأتي على لغتين، فيقال قدر يقدر ويقدر، فيكون على وزن يفعل ويفعل. وفي هذا الباب أيضا أو في تلك النوادر التي ذكرها، ذكر الأفعال التي تأتي على ثلاث لغات، فتأتي على يفعل ويفعل ويفعل. ونجد كلاما في هذه المادة أيضا في الإبانة، وهو كلام قريب من كلام صاحب العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن صاحب العين. وكذلك أيضا نجد في الجمهرة والاشتقاق عند ابن دريد، ولذلك أثنى ثناء باهرا عاطرا على إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتابيه، كما نجد كذلك أيضا ثناء عاطرا على الخليل بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب الماء للصحاري، وهو كتاب يعد معجما طبيا، بل هو أول كتاب ألف على ذلك النسق، فكان معجما طبيا وهو من الفائدة بمكان، ورتبه بحسب حروف المعجم، إلا أنه ابتدأ بالماء لأن الماء أصل الأشياء فابتدأ به، ولذلك سمى كتابه بكتاب الماء. وقد عاش ذلك العلم الكبير في القرن الرابع الهجري، وهو من أهل صحار، ولذلك اشتهر بالصحاري. جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والقدر مصدر قولك قد قدر الله الرزق لعباده يقدره، أي يجعله بقدر. وهذا الكلام قريب أو موافق للكلام الذي ذكره صاحب العين: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وقد صدرت بإن التي يجوز أن تكون للتعليل، والمعنى لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان بعباده خبيرا بصيرا. وقد وقع خبرها مصدرا بكان، والتي هي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، والفاعل بل واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة ربك، والمعنى كان ربك بعباده خبيرا بصيرا. بعباده جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عبادي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو الباء يجوز أن يكون متعلقا بخبيرا، خبيرا بعباده، أو ببصيرا، بصيرا بعباده، فهو معمول واحد يتنازع عليه عاملان، فهذه المسألة من قبيل مسائل التنازع، والتنازع أن يتنازع عاملان على معمول واحد، واختلف في أحقهما بالعمل، فقيل المتقدم وقيل الأقرب، فيجوز في الباء أن يكون متعلقا بخبيرا، ويجوز في الباء أن يكون متعلقا ببصيرا. خبيرا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بصيرا خبر ثان لكان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذا إبراهيم عليه السلام لما ذهب خوفه وسمع تلك البشارة اشتغل برد ذلك العذاب الذي هو آت على قوم لوط، وعبر الله عز وجل عن ذلك بقوله تبارك وتعالى: يجادلنا. سنجد نون هنا نون التعظيم، نون التمليك، ونون العظمة، يجادلنا. فخطابه للملائكة وطلب ذلك وكأنه طلب لله عز وجل. فالله عز وجل يذكر هنا إبراهيم بمقام علي، فيقول: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سنقف عن معاني هذه الكلمات باختصار كما يقول صاحب التحرير والتنوير. يقول: الحليم هو الذي يصفح ويحتمل الأذى، لحليم. والأواه أصله الذي يكثر التأوه، وهو كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. المنيب من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب، وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي محاسبة نفسه على ما يحذر منه. وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. والعلامة أطفيش رحمه الله تعالى يقول في معنى أواه: كثير التوجع عن الذنوب والتأسف عن الناس لذنوبهم. منيب أي راجع إلى الله عن كل شيء. أيها المتدبر لكلام العليم الخبير، سنجد أن سيدة بيت النبوة عليه السلام تعجبت من حصول الولد لها مع كبرها وكبر زوجها عليهما السلام، فكان الرد من الملائكة عليها بالدعاء والثناء على أهل بيتها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وعندما جادل سيدنا إبراهيم عليه السلام في نزول العذاب على قوم لوط، لم يذكر المشهد القرآني رد الملائكة مباشرة، بل جاء ثناء الله العاطر على هذا النبي الطاهر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي كلا المشهدين ثناء، الأول من الملائكة لسيدة بيت النبوة، وفي الثاني ثناء على سيدنا إبراهيم من ربه تبارك وتعالى. ثم يأخذنا المشهد القرآني إلى قوله تبارك وتعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الملائكة الكرام تطلب من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يدع الجدال في إنزال العذاب على قوم لوط، لأن أمر الله تبارك وتعالى جاء بعذابهم، وهذا عذاب غير مردود. والذي نستفيده من هذا المشهد هذه الأخلاق العالية في سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا الحلم وهذا الصبر وسعة الصدر الذي أوتيها. إني لأحتار وأفقد الكلمات التي يمكن أن أصف بها هذا النبي العظيم في هذا المشهد القصير، حسن خلق مع ضيفه، تواضع، وبعد أن يطمئن ويذهب خوفه ويعلم أن الملائكة جاءت لزيارته إكراما له وإجلالا وتبشيرا من الله له ولزوجه، قام يجادل الملائكة في عدم إنزال العذاب على قوم لوط. لا زالت روح التفاؤل باقية جذوتها في حنايا نفسه الزكية، ولكن الله تعالى يعلم الغيب ويعلم أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا. هذا الموقف من سيدنا إبراهيم استحق به الثناء العاطر من ربه تبارك وتعالى، والكلمة الطيبة صدقة، والحلم والصبر من أخلاق الرجال العظام. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجيب الرقيب المطلع على الضمائر العليم بالسرائر، يعلم ما في الصدور وإليه ترجع الأمور، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الرقيب اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته العليا، فهو الرقيب الذي لا يند عن علمه شيء ولا يغيب. إن الله كان عليكم رقيباً،

ويقول جل شأنه: وكان الله على كل شيء رقيبا. فهو سبحانه المحصي لأعمال الناس، الحافظ لها والمجازي عليها. والإنسان إذا عقل هذا الاسم المقدس العظيم وأدرك وفقه معناه وتعامل مع إخوانه في الإنسانية بمقتضاه، بر واتقى وسما وارتقى، فوصل إلى درجة الإحسان الذي عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا يرى الإنسان بعد ذلك إلا إلى الخير مقدما، وعن كل سوء وشر محجما. ومن كان إلى الخير سباقا وإلى ذرى الفضائل تواقا، عم خيره ونفع نفسه وانتفع به غيره. إن المراقب لله يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ليخف يوم القيامة حسابه، ويحضر عند السؤال جوابه، فيحسن منقلبه ومآبه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أيها المستمع الكريم، إن المراقب لله تعالى يعلم علم اليقين بأن الله مطلع على الضمائر، عليم بما يجول في السرائر، رقيب على البواطن والظواهر، فيقدم على العمل الطيب والقول الحسن وهو فرح مسرور، لأنه بعلمه هذا يذوق طعم الإيمان، يذوق طعم الإيمان ولذته، فيرتقي إلى درجة الإحسان الجامعة لخشية الله ومحبته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. وهذا السرور الذي يشعر به من راقب الله في عمله يكون حافزا له على دوام طاعة الله وبذل الجهد في مرضاته سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، إن صاحب العقيدة الراسخة والضمير الحي يعيش حياته مراقبا لله في كل صغيرة وكبيرة، لإيمانه بأن الله معه حيثما كان، لا يغيب عن علمه شيء في زمان أو مكان، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن لمراقبة الله عز وجل ثمرات عظيمة جمة، وفوائد جليلة مهمة، فهي كابحة للإنسان، عاصمة لجوارحه من كل معصية، حافظة له من كل

0: ذنب سواء في السر والعلن والخلوة والجلوة. فالمراقب لله عز وجل يقرأ قول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا تصدر منه خائنة ولا تحدث منه شائنة. وقد ورد مأثورا: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. ومن ثمرات المراقبة لله عز وجل الحياء منه سبحانه، ومن استحيا من الله عز وجل جعل الله بينه وبين معصيته حواجز وسدودا، فابتعد منها وصد عنها صدودا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، إن الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أيها المستمعون الكرام، إن من ثمرات المراقبة لله الخشية منه، ومن خشي الله واتقاه طهره الله من كل رجس ونقاه. والخشية والإشفاق من الله العليم الخلاق تجعل المرء مسابقا إلى الخيرات وكل قول طيب وعمل خلاق. يقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إن المؤمن يفعل ويدع ويصنع ويذر وهو يؤمن إيمانا كاملا بأن الله عليه رقيب وهو على كل شيء حسيب، فيسمو إلى درجة المتقين ويعلم علم اليقين بأن الرقابة الإلهية لا تذر عنها شاردة ولا واردة. اللهم الطف بقلوبنا وارزقنا حلاوة الإيمان، وطهر قلوبنا من كل زيغ وباطل وبهتان. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. دعونا نحلق اليوم بأرواحنا وعقولنا بعيدا عن صخب الأرض وجاذبيتها المادية، لنتأمل في مخلوق عجيب، مخلوق قهر قوانين الفيزياء قبل أن يعرفها الإنسان بآلاف السنين. ذلك الكائن الذي كلما نظرنا إليه في كبد السماء بعث في النفوس رسالة صامتة تدعو لليقين وتنفي الصدفة والعبثية. إننا اليوم نقف مع الطير، ذلك المخلوق ذكره القرآن الكريم ليكون برهانا منطقيا هندسيا وفلسفيا يستحيل على الملحد إنكار دلالاته، ويزيد المؤمن خضوعا ويقينا بعظمة الخالق المبدع. فما هي أسرار هذا المخلوق؟ وكيف هي لاختراق حجب السحاب؟ وأي قصص مذهلة يخفيها عنا في رحلاته الطوال؟ لكي يستطيع الطائر أن يرتفع في الهواء كان لزاما أن يتغلب على قوة الجاذبية الأرضية، وهو ما يتطلب تصميما هندسيا في غاية التعقيد يقوم على عنصرين أساسين: خفة الوزن وزيادة قوة الاندفاع. هنا يتجلى الإعجاز البالغ الذي يتحدى نظريات التطور العمياء. فقد جهز الخالق سبحانه هيكل الطائر بعظام مجوفة خفيفة الوزن جدا بمقارنتها بحيوانات أخرى، لكنها في الوقت ذاته تمتاز بالقوة والصلابة لتتحمل الضغوط الناتجة عن الطيران والمناورات السريعة، بفضل وجود دعامات داخلية تشبه التصميمات الهندسية الحديثة في هياكل الطائرات. ولم يقتصر إبداع الخالق على العظام، بل امتد لضمور بعض الأعضاء الداخلية لتخفيف الوزن، وهذا كله ليتناسب مع حركة الجناحين. فالمقطع العرضي للجناح محدب من أعلى ومقعر من أسفل، لماذا؟ ليولد قوة الرفع. هل يمكن للصدفة أن تجمع بين الريش والعظام المجوف وتصميم الجناح في وقت واحد لإنتاج طائر قادر على التحليق؟ يقول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
1: أفلا تتفكرون؟
2: وكلمة صافات تأتي اسما لتدل على دوام بسط الجناح أثناء التحليق دون جهد، بينما الفعل يقبض يدل على الحركة المتجددة للرفرفة. ولم يقف الإعجاز عند مجرد الطيران، بل تعداه إلى أنظمة توجيه وملاحة عجيبة. وهنا نستحضر قصصا وتأملات عجيبة، أن الطائر قد يقطع مسافات تصل إلى 17,000 كيلومتر محلقة لـ86 أو 87 ساعة متواصلة بلا توقف. ومن عجائب هذه الرحلة الطويلة أن الطيور تحلق في أسراب على شكل الرقم 8، حيث اكتشف علماء الطيران أن الطائرة تخلف وراءها منفذا وخلخلة هوائية يستفيد منها الذي خلفها، مما يخفف مقاومة الهواء بنسبة كبيرة. ولأن الطائر القائد في المقدمة يبذل الجهد الأكبر، فإنه يتبادل الأدوار مع غيره بنظام قيادي بديع، بل إن رفرفة أجنحتها تتناغم بشكل جماعي مذهل لتستفيد كلها من حركة الهواء. فمن علم الطير قبل ملايين السنين أن تحلق بهذا النظام الذي لم يعرفه البشر إلا في أحدث تكنيكات الطيران الحربي المعاصرة؟ تخيل طيارا بشريا يملك خرائط ورادارات وبوصلة واتصالا، هذا الاتصال بأبراج المراقبة ليصل إلى هدفه، ثم قارنه بهذا الطائر الصغير الذي يهجر قارة إفريقيا قاصدا قارة أوروبا قاطعا البحر المتوسط، ومع اختلاف الفصول وتغير الغطاء النباتي يصل إلى هدفه بدقة خارقة، وذلك بفضل بوصلة طبيعية داخلة تستشعر مغناطيسية الأرض. ولإثبات ذلك هناك قصة تجربة علمية، حيث جاء بعض العلماء بطيور ووضعوها في طائرة مغلقة تماما وأحدثوا فيها مجالا مغناطيسيا معاكسا للتمويه، ثم نقلوا الطائرة إلى مكان بعيد، ومع كل هذا التضليل حلقت الطيور شمالا وجنوبا وشرقا، ثم هداها خالقها لتعود إلى موطنها الأصلي بدقة، مصداقا لقوله تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن. بل إن بعض هذه الطيور قد زودها الله بعلم الفلك، فهي تهتدي ليلا بمواقع النجوم. هنا يتساءل العقل، إن كان البشر المثقفون يعجزون عن الاهتداء بالنجوم، فمن زود الطائرة بهذه الخرائط الفلكية؟ إن ذلك لا يفسر إلا بالتسخير الرباني. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: أفلا تتفكرون.
2: وبعد أن أذهلنا الطائر في السماء نهبط معها لنكتشف أنها ليست آلات مبرمجة تخلو من الوعي، بل هي مجتمعات وأمم ذات ثقافات ولغات، كما قرر القرآن قبل 14 قرنا. لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للطيور قدرة على التواصل بلغة معقدة، فمنها لغة للنداء للطعام، ومنها لغة للنداء للخطر، ومنها لغة للنداء للمبيت، وغيرها من اللغات. هذا البناء اللغوي يجعلنا نقف إجلالا لقول الله تعالى على لسان نبيه سليمان: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وليست اللغة وحدها ما يميزها، بل تمتلك الطيور ثقافة اجتماعية تتوارثها الأجيال. فقد راقب العلماء طيورا تشكل مجموعات، ووجدوا أن كل مجموعة تتبع نمطا معماريا هندسيا خاصا بها في بناء الأعشاش، ويتم نقل هذا النمط عبر التعلم الاجتماعي المكتسب. إن هذا التعقيد في السلوك يصدق قوله تعالى بشكل حرفي وعلمي: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولم يخلق الله الطير لمجرد الزينة في السماء وإن كان فيها جمال يسر الناظرين، بل أخفى فيها منافع جمة سخرها لخدمة الإنسان واستقامة حياته. فطوال التاريخ البشري كان الحمام الزاجل هو الرسول الأمين الذي يربط الممالك والدول، معتمدا على هداية إلهية للعودة إلى موطنه من مسافات شاسعة، متجاوزا كل الصعاب لنقل الرسائل بمنتهى الدقة والوفاء. كانت الطيور هي النبراس والمعلم الأول للإنسان لاختراع الطائرات التي نستقلها اليوم. فابن فرناس حاول الطيران محاكيا ريشها وأجنحتها، وعلماء الطيران اليوم يستلهمون من زوايا أجنحتها وتصميماتها المتنوعة لتصميم أعقد الطائرات. فسبحان من أمرنا بالنظر إليها قائلا: أولم يروا إلى الطير. فهذه النظرة لم تكن مجرد إعجاب بصري، بل حثا للعقل البشري للابتكار والتعلم وتسخير علوم الطيران لنفع البشرية.
3: أما إذا توجهنا إلى الناحية الشرعية ومنهج الإسلام في التعامل مع الطير، فإن الشريعة الإسلامية السمحة قد أولت هذه المخلوقات حقوقا قبل أن تعرف المجتمعات الحديثة جمعيات الرفق بالحيوان، بما أن القرآن قرر أنهم أمم أمثالكم، أي يشتركون معنا في الخلق والموت والتدبير الإلهي والإحساس بالألم والجوع، فقد حرم الإسلام الاعتداء العبثي عليها أو اتخاذها غرضا للهو والعبث بالرماية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل بعضها كالهدهد، كما وجهنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة حين أمر من فجع طائرا بفراخه أن يردها إليها رحمة بها. وعلمنا الإسلام أن إطعام الطير وسقيها هو من أبواب الصدقة التي ينال بها المسلم أجرا عظيما، ففي كل ذات كبد رطب أجر. بل إن التأمل في هذه الطيور وتسبيح الله كلما رأيناها محلقة بلا أعمدة تدعمها ولا خيوط تسحبها هو عبادة عقلية كبيرة. فالطير ذاتها تسبح الله كما نسبحه، قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلا يسع المؤمن حين يدرك هذا التناغم إلا أن يحترم هذا المخلوق المسبح الخاضع لقوانين ربه. وفي ختام برنامجنا نقف وقفة معتبر مع أنفسنا لننظر إلى تلك الأجنحة الصغيرة التي تخفق في فسحة الفضاء، كيف شقت عنان السماء متوكلة على الرازق العظيم، تغدو خماصا وتروح بطانا. بعد كل هذا، هل بقي مجال للشك أو حديث عن الطبيعة العمياء المصادفة؟ إنه لتصميم دقيق يصرخ فينا جميعا: أنا صنع الله، فلنتفكر في خلق السماوات والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود عبد الحكم يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى قراءة الشيخ محمود عبد الحكم.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء.

على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم عن نفسي، اسمي مودة بنت إبراهيم بن عوض الصوافية، صف ثاني الأساسي بمدرسة رؤى المستقبل، العمر 8 سنوات. أولا طريقة الحفظ، الاستماع إلى قارئ متقن، ثم الاستماع إلى قارئ المعلم والترديد خلفه عدة مرات. ثانيا طريقة التثبيت هي تسميع 3 آيات، ثم تسميع 3 آيات، ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع هذه الآيات الإضافية، ثم ربط الآيات مع بعضها البعض، وهكذا حتى تنتهي السورة، ثم تسميع السورة كاملة عدة مرات يوميا لمدة أسبوع.

0: قلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: إن لدينا وقفة أخيرة حول الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، كما وعدنا ذلك المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا.
7: أستاذنا،
5: نعم،
7: هل ذكرتنا بهذه الآية مرة أخرى؟
5: أعيد تلاوتها بإذن الله وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد

0: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا أعددتم اليوم من أسئلة؟ ونبدأ معك يا داود.
1: أسألك يا أستاذنا عن إعراب الجزء الأخير من هذه الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
0: إذن نشترك جميعا في إعراب هذه الآية. يقول الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب. الواو نقول عنها:
1: هل تكون استئنافية يا أستاذنا؟
0: يمكن أن تكون استئنافية ويمكن أن تكون للحال، أي والحال أن الذين أوتوا الكتاب لديهم العلم التام بأن استقبال القبلة هو الحق من عند الله، فتكون الواو للحال، لأن الله يقول أولا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيمكن أن يأتي هكذا التعبير: والحال أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون إلى آخره. ويمكن أن تكون للاستئناف أو لعطف هذه الجملة على ما قبلها. ماذا تقول في إن يا سالم؟
2: هي حرف توكيد يا أستاذنا.
0: زد عليها حرف توكيد ونصب. هي حرف توكيد ونصب، إذ هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن أين اسمها يا سالم؟
2: اسم إن الذين هو اسم موصول مبني على الفتح.
0: جميل، مبني على الفتح في موضع نصب. وإن الذين أوتوا، أوتوا
1: فعل ماض مبني للمجهول يا أستاذنا.
0: أين نائب الفاعل يا داود؟
1: نائب الفاعل يا أستاذنا هو واو الجماعة،
0: وهو ضمير رفع متصل ساكن. أوتوا أي أعطوا. ماذا نقول عن كلمة الكتاب؟
2: مفعول به يا أستاذنا وهو منصوب بالفتحة.
0: إذن مفعول به ثان، لأن آتى كأعطى وسأل، هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين، كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين أصلهما ليس المبتدأ والخبر، يعني ليس أصل مفعولي آتى وأعطى وسأل ليس أصلهما المبتدأ والخبر كمفعولي ظن وعلم ورأى، فتلك تتعدى، أعني أفعال القلوب، إلى ما أصله المبتدأ والخبر. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. الجملة من أوتوا الكتاب هل لها موضع من الإعراب؟
1: ليس لها موضع من الإعراب يا أستاذنا.
0: لماذا؟ لأنها صلة الموصول، فصلة الموصول دائما
1: ليس لها موقع في الإعراب يا أستاذنا،
0: كالجملة التفسيرية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. ماذا نقول عن اللام يا سالم؟
2: اللام هنا للتوكيد يا أستاذنا،
0: وهي تأتي في خبر إن، ويسمونها المزحلقة.
1: يسمونها المزحلقة؟
0: نعم، أي المؤخرة عن مكانها، فكأنها زحلقت من أعلى إلى أسفل، لأن الأصل أن تأتي هذه اللام في أول الجملة، لكن اجتمع مؤكدان إن واللام، فكرهوا، أي كرهت العرب في لغتها، أن يجتمع مؤكدان في صدر الجملة فأخروها إلى ما بعد، كما هنا: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون. يعلمون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا.
0: وأين فاعله؟
2: فاعله هو الواو، وهو ضمير متصل،
0: ضمير متصل في موضع رفع. ليعلمون، والنون كما قلنا علامة للرفع. ليعلمون أنه الحق من ربهم. أن
1: حرف توكيد ونصب يا أستاذنا.
0: أين اسم أن؟
2: الهاء يا أستاذنا، وهي ضمير متصل مبني على الضم،
0: مبني على الضم في موضع نصب، لأنه اسم أن، وأن هذه هي إن، لكن فتحت لأنها واسمها وخبرها مؤولات بمصدر، فهي تسد مسد المفعولين. يعلمون أنه الحق من ربهم، أين خبر أن يا داود؟
1: الحق يا أستاذنا،
0: وهو مرفوع وعلامة رفعه
1: الضمة الظاهرة على آخره.
0: من ربهم، من
2: حرف جر يا أستاذنا،
0: ربي مجرور بمن، وربي مضاف، والهاء
1: مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. وما الله بغافل عما يعملون، الواو
1: استئنافية يا أستاذنا،
0: أو هي عاطفة على يعلمون أنه الحق من ربهم. وما الله ما
2: نافية يا أستاذنا،
0: لفظ الجلالة مبتدأ أو هو اسم ما، لأن ما حجازية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والدليل على ذلك اقتران خبرها بالباء التي تزاد لتوكيد النفي. بغافل
2: جر ومجرور،
0: جار ومجرور، وهو خبر ما زيدت عليه الباء للتوكيد، والأصل وما الله غافلا عما،
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
0: عن هي الجارة، وما اسم موصول أي عن الذي يعملونه، عما يعملون. يعملون
2: فعل مضارع يا أستاذنا،
0: مرفوع بثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون كما قلنا، والواو هو الفاعل. لك أن تجعل ما مصدرية.
1: لنا أن نجعل ما مصدرية؟
0: نعم.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: نقول وما الله بغافل عما يعملون، أي عن عملهم، فتسبك ما مع الفعل الذي بعدها بمصدر، وما الله بغافل عن عملهم. انتهى إعراب هذه الجملة الأخيرة من الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما فائدة قول الله تبارك وتعالى في صدر هذه الآية إن؟
0: فائدة ذلك توكيد علم أولئك، وأنهم ضلوا على علم، فهم يعلمون علما يقينا مؤكدا بإن كما هنا وباسمية الجملة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المراد بالذين أوتوا الكتاب في قوله تبارك وتعالى وإن الذين أوتوا الكتاب؟
0: المراد بهم أحبار اليهود والنصارى، فكلاهما أعطوا الكتاب من عند الله تعالى إقامة للحجة عليهم. وإذا كان أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى، فإن الذين أوتوا الكتاب بالفعل أحبارهم، فهم علماؤهم.
2: ومن علماؤهم يا أستاذنا؟
0: هم الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكتاب فهما وحفظا، فظلوا على علم.
2: وأي كتاب يعنى به هنا يا أستاذنا؟
0: المقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل.
1: التوراة والإنجيل؟
0: نعم، فالتوراة كتاب اليهود، والإنجيل كتاب النصارى، وأصل النصرانية اليهودية، إذ الإنجيل جاء متمما لما في التوراة وزائدا عليها بعض الشيء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، ولكن لنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع بعض الوقفات حيال هذه الآية، إذ لم نكمل كل ما يتصل بها وكل ما احتوته من معاني
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يسر.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذن إبراهيم عليه السلام لما ذهب خوفه وسمع تلك البشارة اشتغل برد ذلك العذاب الذي هو آت على قوم لوط، وعبر الله عز وجل عن ذلك بقوله تبارك وتعالى يجادلنا. سنجد النون هنا نون التعظيم، نون التمليك ونون العظمة، يجادلنا. فخطابه للملائكة وطلب ذلك وكأنه طلب لله عز وجل. فالله عز وجل يذكر هنا إبراهيم بمقام علي، فيقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سنقف عن معاني هذه الكلمات باختصار كما يقول صاحب التحرير والتنوير. يقول الحليم هو الذي يصفح ويحتمل الأذى، لحليم. والأواه أصله الذي يكثر التأوه، وهو كناية عن شدة اهتمامه بهموم الناس. المنيب من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب، وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي محاسبة نفسه على ما يحذر منه. وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. والعلامة أطفيش رحمه الله تعالى يقول في معنى أواه: كثير التوجع عن الذنوب والتأسف عن الناس لذنوبهم. منيب أي راجع إلى الله عن كل شيء. أيها المتدبر لكلام العليم الخبير، سنجد أن سيدة بيت النبوة عليه السلام تعجبت من حصول الولد لها مع كبرها وكبر زوجها عليهما السلام، فكان الرد من الملائكة عليها بالدعاء والثناء على أهل بيتها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وعندما جادل سيدنا إبراهيم عليه السلام في نزول العذاب على قوم لوط، لم يذكر المشهد القرآني رد الملائكة مباشرة، بل جاء ثناء الله العاطر على هذا النبي الطاهر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وفي كلا المشهدين ثناء، الأول من الملائكة لسيدة بيت النبوة، وفي الثاني ثناء على سيدنا إبراهيم من ربه تبارك وتعالى. ثم يأخذنا المشهد القرآني إلى قوله تبارك وتعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الملائكة الكرام تطلب من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يدع الجدال في إنزال العذاب على قوم لوط، لأن أمر الله تبارك وتعالى جاء بعذابهم، وهذا عذاب غير مردود. والذي نستفيده من هذا المشهد هذه الأخلاق العالية في سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا الحلم وهذا الصبر وسعة الصدر الذي أوتيها. إني لأحتار وأفقد الكلمات التي يمكن أن أصف بها هذا النبي العظيم في هذا المشهد القصير. حسن خلق مع ضيفه، تواضع، وبعد أن يطمئن ويذهب خوفه ويعلم أن الملائكة جاءت لزيارته إكراما له وإجلالا وتبشيرا من الله له ولزوجه، قام يجادل الملائكة في عدم إنزال العذاب على قوم لوط. لا زالت روح التفاؤل باقية جذوتها في حنايا نفسه الزكية، ولكن الله تعالى يعلم الغيب ويعلم أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا. هذا الموقف من سيدنا إبراهيم استحق به الثناء العاطر من ربه تبارك وتعالى، والكلمة الطيبة صدقة، والحلم والصبر من أخلاق الرجال العظام. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في اللقاء القادم، فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحابنا النقية فكرا وخلقا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما محى ضياء الشمس الغياهب فأسفرت الدنيا عن نور، يبهج النفوس ويشرح الصدور. ما أروع هذه الرحاب التي منحنا الخالق إياها، فمع تمتع الناس فيها بهبات الله تعالى على أرض طيبة، فهم يتمتعون بما هو أعمق أثرا وأجمل ذكرى. إنها الرحاب الفكرية والخلقية التي تعيشها نفوسهم حينما تصفو الأفكار وتستقيم الأخلاق وتشرق الحياة أمنا وسكينة، ويثمر هذا المجتمع خيرا وبركة واستقرارا. وتتجلى هذه الرحاب النقية في صدق الحديث وأمانة التواصل وحسن التعامل واحترام الناس والتزام الحياة والجنوح للعفة وانتهاج العدل وحب التعاون على البر والتقوى. رحاب نقية تتراءى فيها سلامة الفكر من آفات الغلو ومستنقعات الانحراف، وصفاؤها من الانجرار وراء الشائعات واتباع سوء الظنون ونيران الأحقاد وأدران الأفكار الهدامة. رحاب يشيدها الإيمان وتقيمها القيم قبل أن تصاغ أنظمة وقوانين. ومن مسببات النقاء على هذه الرحاب الطيبة تعظيم صلة العباد بربهم تعالى، والحرص على ملازمة القرآن الكريم والاهتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بمصاحبة الصحبة الصالحة. ومن أهمها الاهتمام بالأسرة، فهي الغراس الذي يثمر مجتمعا نقية رحابه، متينة لحمته، عصية بيوته. على عوامل التفكك له قدرته العالية على مواجهة التحديات. وكل استثمار في الأسرة إنما هو استثمار في مجتمع أبهى نقاء وأوثق عرى وأسمى حضورا. ومنها حسن انتقاء القدوة الحسنة والمراقبة الواعية لما يرد إلى العقول ويتسلل إلى القلوب عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، فإنما يتواتر متكررا على المسامع والأبصار يترك آثاره في الفكر والسلوك. وما أهنأ النفوس بآثار نقاء رحابها، حيث طمأنينة النفوس وتماسك المجتمع وشيوع الثقة بين أهله، وحيث نهضة العلم وازدهار الأعمال وصون الأعراض وحفظ الحقوق، وتصاغ شخصية الأجيال على إيمان وقيم.

0: ومعروف وشيم تعرف حقوقها وتؤدي واجباتها. رحاب نقية،
1: رحاب نقية.
0: يدرك أهلها أن المسؤولية فيها مشتركة، حيث يحاسب الفرد نفسه ويلزمها الجادة، وتعنى الأسرة بحسن التربية، وتقوم المدارس والمساجد ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية بواجباتها في تعزيز البيئة النقية حراسة للقيم وتعزيزا للفكر المستنير. بلاد كساها البهاء والجمال، فنعم الرحاب ونعم الظلال، وقوم تحلوا بخير السجايا تسامت لهم في المعالي خلال، وأيد قصار عن المخزيات ولكنها في النوال طوال، لهم من مقام الرسول وسام ومنه تأرج فيهم مقال، عليه من الله أزكى صلاة لها في الزمان شذا واتصال. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب تظللها الهداية وتزدهر بالخير وتسمو فيها النفوس بسعيها إلى النجاح والفلاح.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء،

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالته أيد الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صفح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف، وستجرى غدا مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. وتكتسب الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا أهمية خاصة في مسار العلاقات العمانية الأنغولية في ظل ما تشهده من تطور متواصل وما تحمله الزيارة من فرص لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. وتأتي الزيارة في سياق حراك متنام شهدته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، خاصة منذ الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى سلطنة عمان في ديسمبر 2024، التي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين اتجهت العلاقات إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات اقتصادية واستثمارية ولوجستية وثقافية، فيما يعكس إنشاء البنك الإفريقي العماني في لواندا في إبريل 2026 توجها نحو تعزيز أدوات التعاون المالي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عز الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيجون بوكو، وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف
فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناء عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. وكان قد عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بجابرون. وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. هذا وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا اليوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة جابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشان التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. هذا وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا. وفيما يأتي نص البيان تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة
وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد. وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائدا البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني.
وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين، ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة، ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة تي أو جرين ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية ومعالي كيوجيل أتيم لانغ وزير النقل والبنية التحتية وسعادة الدكتورة نيوتا بيلا وكيلة وزارة الصحة وتومي مباكاني رئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شيمباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة. أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء. أعربت سلطنة عمان على استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. أعربت سلطنة عمان عن تقديرها للجهود التي تبذلها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة استمرار تعاونها المشترك مع الوكالة والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز دورها المحوري في استخدام التقنية النووية من أجل السلام والتنمية المعاصرة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وألقتها المستشار فايزة بنت سيف السيابي القائمة بالأعمال المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشفت الكلمة عن سعي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابعة للمدينة الطبية الجامعية ليكون أحد المراكز المرجعية المحورية للوكالة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مستعرضة حفاظ المركز على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية في سلامة المرضى خلال يونيو الماضي. وتطرقت الكلمة لإشادة فريق خبراء ضمان جودة علاج الأورام بالإشعاع التابع للوكالة بجودة عمليات المركز وأنشطته المتنامية خلال فبراير الماضي، معلنة عن قيام فريق آخر قريبا بتقييم جودة خدمات قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى السلطاني لتطوير وتحديث خدمات مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان. بدأت اليوم مجريات التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلا بكتيبة مسقط ووحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة. وسيتضمن التمرين المشترك الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية للجيش السلطاني العماني بولاية الجبل الأخضر مجموعة من التدريبات العسكرية المختلفة وفقا لخطة التمرين والأهداف التدريبية الموضوعة. ويأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة. أوصت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي نظمته هيئة البيئة بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون وتطوير أسواق الكربون وآلية التمويل المناخي بما يدعم المشروعات القابلة للتنفيذ. وأكدت فعاليات الأسبوع على تعزيز مشاركة الشباب والابتكار وريادة الأعمال المناخية وتحويل النماذج الأولية الناجحة إلى مشروعات قابلة للتوسع ورفع كفاءة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط المناخي وصنع القرار. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم أعزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون التوقيع على اتفاقيات بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالة أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان

مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي

هم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون.

0: البأس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وحديث هذه الحلقة بعنوان التربية الوقائية. الوقاية لغة وقاه، أي صانه وحماه. ووقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى. وللوقاية من الأمراض نستخدم التطعيمات الوقائية، كتطعيم الأطفال عند الولادة والتطعيم قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وكما نهتم بالوقاية الصحية، لا بد لنا أن نهتم بالوقاية في الجانب المعنوي عن طريق أخذ الاحتياطات والتدابير الإسلامية من الكتاب والسنة التي تحمينا وتحمي المجتمع من المعاصي والآثام والفتن. الوقاية هي صيانة فطرة الإنسان وحمايتها من الانحراف، وأخذ الاحتياطات والتدابير الشرعية التي تمنع من التردي في خبائث العقائد والأخلاق وسائر الأعمال، ليظل الفرد مهتديا على الصراط المستقيم، مطبقا للتوجيهات الإسلامية التربوية لحمايته من الانحراف وتقوية إيمانه وحماية المجتمع من مساوئ الأخلاق. وبما أن كل مولود يولد على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، فإن من واجبنا وقاية الفطرة وحمايتها والمحافظة عليها لتبقى صافية نقية موحدة لله تعالى، مطيعة له جل جلاله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد موحدا لله تعالى مؤمنا به، لكن عندما يكبر فإن البيئة الملوثة التي يعيش فيها تؤثر عليه وتغير عقيدته وأخلاقه. ولهذا يجب على الوالدين المحافظة على هذه الفطرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على المبادئ والقيم والتوجيهات الربانية التي تحافظ على سلامة الفطرة عند الإنسان وتتعهدها بالرعاية والتوجيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتحرص التربية الإسلامية على حماية الفرد المسلم والمجتمع المسلم من الوقوع في حبائل الشيطان. واشتملت سورة الحجرات على أساليب تربوية ربانية وقائية لحماية المسلم من الزلل والتردي في مهاوي الانحراف، ووقاية المجتمع من التفكك والانحلال عبر تدابير وقائية شرعية تربط القلب بالله تعالى. ففي سورة الحجرات الأمر بتقوى الله عز وجل والالتزام بأحكامه وشريعته واحترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والتثبت من الأخبار، والإصلاح بين المسلمين، وقتال الفئة الباغية، ووقاية المجتمع من كل أسباب التفكك كالغيبة والسخرية والقطيعة والإشاعة، وتقرير مبدأ المساواة والتمسك بأخوة الإيمان، وأن من يقدم رأيه أو رأي قبيلته أو رأي القرابة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتق الله عز وجل حق تقاته. وهم الذين قال الله تعالى في حقهم في الآية الكريمة الأولى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأن الميزان

الحقيقي الذي يوزن به الناس لا يتعلق بظواهر الأشياء من الأمور المادية، وإنما الميزان الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنعلم أبناءنا بأن السخرية من الآخرين واللمز والهمز والنبز وسوء الظن والتجسس والغيبة من الصفات المذمومة التي نهى الإسلام عنها، لأنها تورث الفرقة والتمزق والكراهية والبغضاء بين المسلمين ويتسلط عليهم الأعداء. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الإيمان بالله تعالى، فهو الوقاية من الذنوب والمعاصي، وتربية الأبناء على التثبت من سلامة المعلومات والتأكد من صحة الأخبار والتثبت من قائلها قبل نقلها أو نشرها، حيث يترتب على ذلك مسؤولية قانونية ومسؤولية أمام الله عز وجل، وفي ذلك وقاية من اتهام الناس. كما يجب على الوالدين والمربين تحذير الأبناء من الصفات المذمومة من خلال إزالة المسببات التي يتخلق بها بعض الأفراد، وذلك بسرد القصص أو استخدام أسلوب ضرب الأمثال أو الأسلوب الموعظة والترغيب والترهيب والنصح. وضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي لمواجهة ومكافحة الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع المسلم كالتنمر والاعتداء على الآخرين وسرقات المنازل والسيارات والمحلات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية ومن خلال معرفة الدوافع والأسباب لارتكاب تلك الظواهر وتحديد التدابير الوقائية التي تحد من ارتكاب الجرائم والدوافع التي من أجلها ارتكبت الجرائم، وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة وتسخيرها في خدمة التربية الوقائية وإبراز جوانبها الإيجابية. والمدرسة لها دور، والمسجد له دور، وكذلك النادي، كل المؤسسات التربوية لا بد أن تعنى بهذا الأمر جانب التربية الوقائية. ومما ينبغي تربية الأبناء في التربية الوقائية الوقاية من الذنوب والآثام بغض البصر واللباس الساتر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالأمر بغض البصر وعدم إطلاق النظر فيما لا يحل هو إجراء احترازي ووقائي لما يترتب عليه من أضرار عظيمة كألم القلب وشقاء النفس وما قد يفضي إليه من الفواحش والمنكرات. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقاية للشباب من الوقوع في الفتن والمحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فالزواج وجاء، وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات، والزواج نصف الدين، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في النصف الآخر من دينه. ومن التربية الوقائية أيضا تعليم الصلاة ومتابعة الأبناء في المحافظة عليها، فالصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي وقاية للمسلم عن الفواحش والمنكرات إذا أداها بالخشوع والخضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأمر بالصلاة قبل التكليف من باب التعويد والتدريب لهم في صغرهم لكي لا تثقل عليهم إذا كبروا، وكذلك الأمر بالتفريق بينهم في النوم وقاية لهم من الاطلاع على عورات بعضهم. ومن التربية الوقائية للأبناء بيان أضرار أصدقاء السوء على دينهم وخلقهم، وذكر بعض صفاتهم لكي يحذروهم، وإعانتهم على اختيار الأصدقاء الطيبين من الأقرباء والجيران، واختيارهم من المسجد. فالذي يحافظ على الصلاة علامة الإيمان، هذا هو الصديق الذي نختاره لأبنائنا. فمن يحافظ على صلاة الجماعة نأمنه على أبنائنا. ومما يجب أن نقي أبنائنا منه الأفكار المنحرفة والضالة عن صلاة الله المستقيم، وكذلك التحذير من الإلحاد والملحدين والتنصير والنسوية. فعلى الوالدين تحذير الأبناء من خطورة هذا الفكر المنحرف بالدليل من الكتاب والسنة.

0: السنة، ومن خلال سرد القصص ومآل من انحرفوا عن طريق الله المستقيم، لئلا يقعوا فريسة سهلة لشبههم وضلالهم من حيث لا يشعرون، وعليهم معالجة الخطأ قبل استفحاله. فالأبناء يقبلون التوجيه والتربية، ولكل ما ينقش في قلوبهم، فإن عودوا الخير وتعلموه نشأوا عليه. فلنحرص على بذر الفضائل وغرس المكارم والمحامد والأخلاق الحسنة في نفوس أبنائنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون ومع من يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع تحديد وقت لاستخدام الأجهزة اللوحية وقاية لهم من آثارها السلبية على الصحة والدين والخلق، مؤكدين لهم الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح. فالتربية الوقائية مسؤولية الجميع، الآباء والمربين ومؤسسات المجتمع ينبغي أن تعنى بالتربية الوقائية للأبناء. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يحفظهم من كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألون

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قد

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين.

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم. حضرتم؟
6: نعم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض. وقدما لا غير يوم عرفة، وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى، معرفة الأوقات عمن نظرا. ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقب إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب، وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن أو يصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواو، وذاك في الأسفار لا سواو. وما لذي التفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. فتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترجال. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد أقام وقطن، كان في صدر الزمان أفردوا. وتركوا الجمع الذي يعتمد، وحظ بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا. فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا صلى الله عليه وسلم. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا. فالجمع والإفراد كل يعمل في حده وذاك هو الأفضل. نزل الحديث حول الفصل الأول الجمع والإفراد. عرفتم أنتم أن هذا الباب هو الباب 16 من أبواب كتاب الصلاة في صلاة السفر. هذا الباب باب 16 في صلاة السفر، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، الفصل الثاني
6: عجيبه
4: في حد السفر، الفصل الثالث
6: في الأوطان،
4: في الأوطان. الفصل الرابع
7: حكم القصر
4: في حكم القصر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. نعم. وهذا الفصل الذي معنا الآن هو في الجمع والإفراد، وكذلك نعم. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. هذا في الجمع والإفراد. زين. فالنوع ذكر هنا أن من أحكام السفر الجمع بين الصلاتين، يعني الجمع بين المغرب والعشاء ما كذا، والجمع بين إيش؟ بين الظهر والعصر. وذكر الحكم الثاني من أحكام السفر قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين ما كذاك؟ في الحكم، هل حكم القصر وحكم الجمع واحد ولا مختلف؟
8: نعم مختلف.
4: فضل زكي.
9: مختلف.
4: كيف مختلف؟ الحكم ما الحكم؟
9: واجب.
4: واجب. طيب. والجمع؟
9: والجمع جائز.
4: جائز. من القصر الصلاة الرباعية في السفر إيش؟ واجب. ما كذاك؟
9: نعم.
4: أما الجمع بين الصلاتين فهو جائز. وما هو الأفضل؟ هل الأفضل الجمع ولا الإفراد؟ سيأتي الكلام عليه عند أخوي الناظم. فتفردن إن تشاء أو تجمعوا إلى آخر، هكذاك؟ لا الكلام عليه. لكن هو لابد من تعرفه بأن إيش؟ بأن قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب، وأن إيش؟ الجمع بين الصلاتين جائز. نعم. لأن القصر واجب جمعت ولا أفردت، هكذاك؟ القصر واجب في حال الجمع وفي حال الإفراد. أما الجمع إن شئت أن تجمع بين الصلاتين فاجمع، وإن شئت أن تفرد وتصلي كل صلاة في وقتها تفعل. كيف تفعل؟ تصلي الظهر في وقتها كم؟
9: ركعتين.
4: تصلي العصر في وقتها كم؟
9: ركعتين.
4: وتصلي المغرب في وقتها كم؟
9: ثلاث
4: ركعات. تصلي العشاء إلى آخر في وقتها
9: ركعتين.
4: هكذا. هذا هو القصر الصلاة الرباعية. النبي ذكر، فالقصر ركعتان بالسواي.

0: في الظهر والعصر وفي العشاء. إيش يقابل القصر؟
1: نعم
0: شيخ. ويقابل التمام؟
1: نعم
2: القصر.
0: القصر. ويقابل الجمع؟
3: الإفراد.
0: ويقابل الإفراد؟
3: الجمع.
0: ممكن نقول هل نصلي جمعا أو قصرا؟
3: لا.
4: لا.
0: هل نصلي جمعا أم
3: إفرادا؟
0: نصلي. هل نصلي تماما ولا
3: قصرا؟
0: وكذلك انتبهوا هنا. زين. طيب ذكرنا في الدرس الماضي على أن قصر الصلاة الرباعية يعني واجب، ليس كذلك؟
1: بلى.
0: إلا في بعض الحالات. في بعض الحالات المسافر يصلي 4 ركعات. من منكم ذكر بعض تلك الحالات؟
1: نعم
5: شيخ.
0: تفضل يا رحبي.
6: الحالة الأولى إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم.
0: أنتم الآن مسافرون، ما كذلك؟
3: نعم.
0: صليتم الظهر اليوم كم ركعة؟
6: 4 ركعات.
0: وصليتم العصر؟
6: 4.
0: لماذا؟ صليتم خلف إمام مقيم. هذا واجب على المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معه 4 ركعات. ما كذلك؟ ولو أدركه في الركعة الأخيرة، ولو أدركه في الركعتين الأخيرتين يصلي ما أدرك ويقضي ما فات. هل له إذا أدركه في الركعة الثالثة أن يصلي معه ركعتين فقط؟
3: لا.
0: واجب عليه يصلي 4 ركعات. ما كذلك؟ ويتفرع على هذا لو انتقبت صلاة الماموم المسافر الذي صلى خلف إمام المقيم، كيف يقضي صلاته؟ كيف يقضي صلاته؟ تفضل أحمد.
1: يقضيها 4.
0: نعم. يقضيها 4 مطلقا فسدت قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟
1: لا.
0: نعم. أنا أسألك إذا انتقبت صلاة الماموم المسافر الذي صلى خلف إمام المقيم، هل يقضيها 2 ولا 4؟ أجب. عندك تفصيل؟ جيب التفصيل.
3: نعم شيخ.
0: انت
3: سان عزة.
0: تفضل.
3: دخل الصلاة بناقب.
0: بناقب نعم.
3: فإنه يقضيها ركعتين.
0: طيب أما
3: لو انتقض عليه بعد تكبيرة الإحرام خلف الإمام فإنه يقضيها 4 ركعات.
0: لأن هناك انعقدت عليه 4. مثلك.
3: نعم.
0: عليه 4. مثلك. نعم. ولو استخلفه الإمام المقيم.
3: ولو
0: يكمل بهم كم؟
3: 4 ركعات.
0: بخلاف إذا دخلها بناقب. مثل صلى بثوب النجس أو بدون وضوء زين أو كان على جنابة لم يشعر ثم تذكر بعد ذلك أنه صلى وهو بنوب يقضيها كم؟
3: ركعتين.
0: واضح هذا ما في إشكال، ما كذا فيه؟
3: واضح.
0: الحالة الثانية ذكرنا معكم الحالة الثانية، منكم يذكروها؟
3: نعم شيخ. إذا فسدت عليه في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر.
0: في السفر.
3: نعم.
0: إذا فسد عليه في الحضر وراد أن يقضيها في السفر يقضيها كم؟
3: تماما
0: 4 ركعات.
3: 4 ركعات.
0: إذا فسد عليه الصلاة الرباعية في الحضر قضاها 4.
3: نعم.
0: سواء كان في الحضر أو في السفر.
3: نعم.
0: بخلاف إذا فسد عليه الصلاة في السفر قضاها كم؟
3: ركعتين.
0: صلاة سفرية.
3: نعم.
0: فسد عليه في السفر صلاة رباعية يقضيها كم؟ ركعتين. سواء كان في الحضر أو في السفر، ما كذلك؟ وشاهد الكلام على هذا عند قول الناظم: وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما، وهكذا من نسي الإتمام صليناها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر برا، وإن تكون قد فسد فأبدلا كمثل ما قد لزمتك أولا. سهل الكلام على هذا. ذكرنا معكم حالة ثالثة.
3: نعم.
0: هل يصلي 4 ركعات ولا ركعتين؟
3: نعم.
0: حواري.
6: نعم.
0: فضل.
6: إذا خرج من بلده بعد دخول وقت صلاة رباعية.
0: نعم. هل يصليها في السفر ركعتين ولا 4 ركعات؟
6: خلاف.
0: نعم. أحسنت. إيش يقول في المدارج؟
4: نعم. وخارج من داره وقد حضر وقت أدائها يصليها حضر.
0: نعم. أحسنت. طيب شيخ القطب إيش يرجح؟
4: يرجح أن تصلي
0: ركعتين ولا 4؟
4: ركعتين.
0: ركعتين. أحسنت. اعتبارا بالأداء.
4: كذاك.
0: ما كذاك؟ فهذا الذي عليه العمل هو الذي عكب خليلي يرجحه شيخنا الخليلي يبقاه الله، هذا القول، لأن اعتبارا بالأداء، لأن العكس لو مثل وجبت عليه صلاة في صلاة رباعية في السفر ودخل بلده في وقت الصلاة قبل أن يصليها ما يصليها في الحال.

0: أربعة
1: فكذلك هيبا والقائلون بأن يصلي أربعة اعتبروا هيش الوجوب لأنها وجبت عليه في الحضر. عندما وجبت عليه كان مخاطب أن يصليها كم؟
0: أربعة
1: ركعات ركعتي وخارج من داره وكان حضر وأدائها يصليها حضر. طيب القصر من قصر الصلاة الرباعية لكن حال عرفتم أنه من على أنه واجب وليس بمخير فيه ما كذلك؟ قد مع بعض الناس عامة الناس فلان السفر لك فيه راحة ماشي فيه مشقة لماذا نصلي ركعتين ونصلي أربع ركعات؟ أليس من الصلاة زيادة أفضل نصلي الظهر أربع ونصلي العصر أربع ونصلي العشاء الآخر أربع ماشي مشقة؟ هذا شيء مفروض هذا ما على حسب ما تريد أنت تصلي وتصلي شيء مفروض فرض الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة هكذا من فريضة الفجر كم ركعة؟
0: ركعتين
1: حضرا وسفرا. ممكن نصلي فريضة الفجر أربعا كما نصلي فريضة العشاء الآخرة؟
2: لا
1: لا في الحضر ولا في السفر أليس كذلك؟
0: بلى.
1: فريضة المغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر ممكن نزيدها ركعة؟
0: لا
1: نصليها أربع كفريضة العشاء الآخرة؟
0: لا
1: نصليها كم؟ ثلاثا في الحضر وفي السفر كذلك أيضا الظهر والعصر والعشاء الآخرة فريضة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين في الحضر أربع وفي السفر ركعتين ما ممكن لا نزيد ولا ننقص ممكن ننقص فريضة المغرب ونصليها ركعتين؟
0: لا
1: أما الظهر والعصر والعشاء هكذا مفروضة فريضة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. طيب الدليل على وجوب صلاة على وجوب قصر الصلاة في السفر أحاديث كثيرة من أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر ما كذا؟ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. شوف أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين بقي صلاة السفر كما هي ركعتين وزيد في صلاة الحضر من صلاة الرباعية أربعة الظهر والعصر والعشاء الآخر. الحديث الثاني حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة على المقيم 17 ركعة 17 ركعة أربع ثلاث أربع ركعتان إن الصلاة أربع فأربعوا ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيعوا وهي اثنتان فافهما ما يشرع. على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء ركعتان والفجر ركعتان ما كم؟
3: 11
1: ما كذلك؟ ولكن في الحضر كم؟
2: سبعة
1: على شنو على لفظ على المقيم 17 ركعة هل له ينقص منها؟
0: لا
1: هل يزيد عليها؟
0: لا
1: ثم قال وعلى المسافر 11 ركعة هل يزيد عليها؟
0: لا
1: هل ينقص منها؟
0: لا
1: كذلك في الحديث الثالث حديث جابر بن زيد حديث جابر بن زيد قال سأل رجل عبد الله بن عمر وقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. وقال له عبد الله بن عمر يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. إيش رأيناه يفعل؟ رأيناه يصلي في الحضر كم؟ أربع ركعات. يصلي في السفر كم؟
3: ركعتين.
1: لم يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي سفر من أسفاره صلاة الرباعية إنما صلى ركعتين كما سيأتي. الحديث الرابع حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن

0: الناس. فقال: عجبت مما عجبت مني. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أمر فاقبلوا صدقته، ما ممكن نزيد على هذا، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: رواه مسلم. والأحاديث الثلاثة الأولى رواها الربيع بن حبيب، الحديث الرابع، شوف هذه على حديث قولية، على حديث باقية فعلية. الحديث الخامس عاد حديث يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، زين، من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمت بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة عشرة. رواه البخاري. حديث أنس بن مالك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم. رواه مسلم. حديث أنس أيضا قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. رواه أبو داود. زي الحديث الثامن حديث عمران بن الحصين قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأقام بمكة 18 ليلة. كأكي وكأك الحديث 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإن سفر. ومعنى فإن سفر؟ فإن مسافرون. شوف عندك من حديث كم حديث؟ 8. أربعة قولية وأربعة فعلية تدل على إيش؟ على النص، على وجوب خص الصلاة في السفر. هكذاك؟ زين. الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث رواه من؟ الربيع بن حبيب. هكذاك؟ طيب الوقت انتهى الآن، إن شاء الله نواصل الحديث والموضوع في الحلقة الآتية. واضح ولا واضح؟
2: واضح.
0: تبي احفظ ولا حاجه احفظها تناقشكم فيها في الحلقه الاتيه ان شاء الله. زين
2: ان شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف، زاد السائرين.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبنور كتابه المبين الذي يوقظ البصائر ويربط القلوب بربها في منعطفات الحياة، لنمضي في طريقنا مطمئنين بزاد اليقين. سورة الكهف المباركة تحرص النفوس المؤمنة على تلاوتها كل جمعة، ففيها زاد متجدد للسائرين إلى رحاب الله وظلال هداه، مستمدين منها بصائر تقي من الفتن، مستلهمين ثباتا يحصن من المحن، مستقين حسن التوكل في تقلبات الزمن. ففي سورة الكهف المضيئة ما يأخذ بمتدبرها إلى آفاق اليقين ليقتبس العبر بما يقدره الله بحكمته ورحمته ولطف عنايته. وفي تدبره لمطلع السورة الكريمة يجدها ملهمة بأعظم وقود يزود المؤمن في حياته. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم
1: بما ينذر به ويبشر، ويجد الأسوة الحسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاهدا من شواهد سيرته وثباته في مسيرة الحق، ثم يجدها تزوده بأنباء السالكين وبعض أخبار السائرين على الهدى المستبين. فها هم أصحاب الكهف الذين يتزود منهم بمعنى الثبات على المبدأ والتضحية في سبيل الهدى. ومن مثل صاحب الجنتين يتزود بما يلهمه أن المال نعمة تستوجب الشكر، وأن غرور الإنسان بما أوتي هي بداية خسران وندم. ومن صحبة موسى والعبد الصالح يأخذ درس التواضع والصبر على ما يخفى من القدر، وأن لكثير مما نرى ظاهره شرا قد يخفى وراءه خيرا ورحمة، وأن المؤمن على كل حال يظل ثابتا على مبدأ الحق عاملا بمقتضى كما فعل موسى مع معلمه عليهما السلام. وحينما يصحب المتدبر ذا القرنين في جولاته المباركة فإنه واجد ما يجسد مثالا للقائد الصالح الجامع بين القوة والعدل، المتصف مع التمكين بالتواضع، الجاعل من سلطانه وسيلة إصلاح، المجانب لآفة الاغترار والاستعلاء. وحينما يصل المتدبر إلى ختام السورة المباركة فإنه واجد ذلك التوجيه لقلبه ليحيا بالإخلاص، فقيمة الأعمال بصدق القصد فيها وليس بكثرتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كريم للعلا زاد وفي الظلماء وقاد وللأرواح إسعاد، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، رفيق السائرين وزاد السالكين، وحيث تجدد اليقين.
3: روائع القطوف،
4: كنتم مع روائع القطوف،
5: روائع القطوف
4: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة

ثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. جملة فعلية معطوفة على الجمل التي قبلها والتي فيها نواهي، فهي معطوفة على قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أولادكم، أولاد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خشية مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إملاق مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، معطوفة على الجمل التي قبلها، فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي فيها نهي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وبهذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والمراد بالخشية الخوف، والمعنى على جهة التقريب: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والإملاق هو الفقر، كما جاء عن أئمة العربية الكبار وأئمة المفسرين. ففي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق، فقد فسر الإملاق بالفقر. ونجد مثل هذا التفسير أيضا عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه أنه قال: وقوله تعالى خشية إملاق أي الفقر والحاجة. وقد جاء قبل ذلك: والإملاق كثرة إنفاق المال والتبذير حتى يورث حاجة، فقد ذكر قبل ذلك السبب الذي يؤدي إلى الإملاق. فالذي يؤدي إلى الإملاق هو كثرة إنفاق المال والتبذير حتى يورث حاجة. ثم قال: وقوله تعالى خشية إملاق أي الفقر والحاجة. وورود هذه الآية في هذا الموضع وقد ذكر قبلها البخل والإسراف، أو ذكر قبلها التقتير والتبذير، يرشد إلى هذا المعنى العجيب.

عجيب، أو إلى هذا التناسق العجيب، بحيث وردت هذه الآية بعد قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فلعل المراد أن الإملاق لا يطلق إلا على هذه الصفة من الحال، بحيث يكون سبب الفقر أو سبب الحاجة تبذيرا أورث هذه الحال، وهذا مما يدل على تناسق القرآن الكريم أو على التناسب بين آيات القرآن الكريم، وهو أمر معلوم. وهذا التناسب قد يكون مدركا وقد يكون غير مدرك، ولذلك تستبق الأذهان في الوقوف على التناسب بين آية وآية أو بين سورة وسورة. ونجد كلاما من هذا المعنى أيضا في الجمهرة عند ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: ورجل ملق ضعيف ومملق فقير، فقد ذكر المملق وذكر الملق. ورجل ملق ضعيف وملق فقير، والمصدر الإملاق، وهو قلة ذات اليد. أملق يملق إملاقا فهو مملق، وكذا فسر في التنزيل والله أعلم. ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم يشير بعد ذلك إلى مجيء النهي الآخر بعد النهي الذي قبله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وهي أشبه بالسبب إلى نهيهم عن فعل هذا الفعل الشائن: نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك إذا كان رزقهم على الله فلما المصير إلى هذا الفعل الشائن الذي كان يصير إليه بعض الناس في الجاهلية، كما عبر عن ذلك صاحب مجاز القرآن. وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. نحن نرزقهم وإياكم. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والخبر نرزقهم وإياكم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نرزق فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نرزق هم. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإياكم. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إياكم يجوز أن يكون الضمير إيا، ويجوز أن يكون الضمير الكاف، ويجوز أن يكون الضمير كل هذه الحروف إياكم. والمشهور في الإعراب أو في الدرس النحوي أن الضمير هو إيا وكم علامة على جمع الذكور، ولذلك نبدأ بالإعراب أو نبدأ بذكر هذا الوجه في
في الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، وهو معطوف على الضمير المنصوب هم، نرزقهم وإياكم. والكاف حرف خطاب.

0: يكون لا محل له من الإعراب، وجوز فيكم أن يكون مضافا إليه، وذلك أن إيا يختلف عن الضمائر لطوله، فهو مكون من ثلاثة حروف، والغالب في الضمير أن يكون مكونا من حرف أو حرفين، وبذلك أشبه الاسم الظاهر. فلما أشبه الاسم الظاهر عومل معاملته، فجاز أن يكون مضافا ويأتي بعده المضاف إليه. ومن جهة أخرى فقد ورد فيما رووه أنه وقع مضافا إلى الاسم الظاهر، ومن ذلك ما نقلوه من قول العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، فقد وقع إيا مضافا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. وإذا جاز أن يضاف إلى الاسم الظاهر جاز أن يضاف إلى الضمير. وعلى هذا نقول في الإعراب كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وجوز أن يكون الضمير كم وإيا وصلة، بحيث أتي بها ليتوصل إلى الضمير. وعلى هذا نقول في الإعراب إيا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم معطوف، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإيا على هذا تشبهها في هؤلاء، فمن المعربين من جعلها حرف تنبيه وجعل الكلمة أو جعل الاسم أولاء، ومثل ذلك كثير أيضا، أو توجد أمثلة على هذه الحال التي ذكرناها في إياكم على هذا الوجه الثالث من الإعراب. وقد تقدم أن الضمير المنفصل نحن مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر نرزقهم وإياكم، فالجملة الفعلية نرزقهم وإياكم في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل نحن. والجملة نحن نرزقهم وإياكم نقف عند حكمها من الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نريد أن نقف وقفات أخيرة حول الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة. وقد وعدنا بالأمس المستمعين والمستمعات أن ننهي حوارنا حول هذه الآية، ولكن لضيق الوقت تبقى شيء مما يتصل بهذه الآية من بعض البيان وبعض المعاني.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أنزل مع اقتراحك يا داود، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد

0: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أعربنا آخر هذه الآية عن الجملة التي هي وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم إلى آخرها، أعربناها بالأمس وبينا بعض المعاني وبعض النكت التي فيها وتلك اللطائف. فماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
1: أريد منك يا أستاذنا أن تكمل لنا ما كنت تتحدث عنه في الحلقة الماضية، بأنك ذكرت لنا التوراة والإنجيل.
2: الكتاب في قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل، وذلك أن الكتابين كانا متصلا بعضهما ببعض، لذا ساق إطلاق الكتاب مفردا عليهما، وإن الذين أوتوا الكتاب فالتوراة والإنجيل بمثابة كتاب واحد، إذ اليهودية أصل للنصرانية.
1: اليهودية أصل للنصرانية؟
2: نعم، وما جاء عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه إلا ليصدق ما في التوراة كما قال، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وجاء أيضا ببعض الأشياء كإحلاله ما حرمته التوراة كما قال تعالى حكاية عن عيسى ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم. نعم، فأحل بعض ما حرم ونسخ بعض الأشياء، ولكن الإنجيل في حقيقته مكمل للتوراة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: إلى أي شيء يعود هذا الضمير أنه في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم؟
2: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي استقبال القبلة إذ الكلام فيها، وهم الذين شككوا الناس في هذه القبلة، قبلة المسلمين، عن الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي أن استقبال الكعبة أو التحويل الذي وقع الحق من ربك.
1: ومن أين علموا ذلك يا أستاذنا؟
2: علموا ذلك من كتابهم التوراة والإنجيل، لأن الدليل دليل شرعي، إذ الأدلة إما عقلية أو سمعية، ولا مجال للعقل في الأمر باستقبال جهة معينة أو في عدد ركعات صلوات، وإنما ذلك يعرف عن طريق النقل، عن طريق الوحي الإلهي إلى الأنبياء. فكان استقبال القبلة، أي استقبال أمة الإسلام لهذه القبلة أي للكعبة، موجودا بالفعل في تلك الكتب أو في الكتابين، في التوراة وفي الإنجيل، فهم يعلمونه حق العلم، ويعلمون أن هذا الاستقبال هو الحق من ربهم، ولذلك أكد بإن وباللام.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما المراد بالحق في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم؟
2: الحق يراد به هنا الثابت، أي الأمر المحقوق والثابت من ربهم، أي أن استقبال القبلة هو الحق الثابت الذي لا يتغير، ولكن أنكروا ذلك عنادا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لماذا وصف الحق في قوله تبارك وتعالى بأنه من ربهم؟
2: جميل جدا، وصف بذلك زيادة للتبكيت والتوبيخ لهم، فهم يعلمون أنه الحق، وأن هذا الحق من عند ربهم، سيدهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، وهو الشارع لكل ما شرع لهم، وأن ذلك ثابت من عند الله، فهذا زيادة للاحتجاج عليهم وزيادة لتوبيخهم ولومهم، كيف لا يلامون على الإنكار وهم يعلمون حق العلم أن استقبال القبلة حق من الله سبحانه، إذ التوراة من عند الله وكذلك الإنجيل من عند الله.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما تفسير قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون؟
2: هذه الآية فيها نفي غفلة الله تعالى ونسيانه عملهم أو غفلته عن عملهم، جل الله أن يغفل وأن ينسى، وما كان ربك نسيا، ولكن نفى غفلته عن عملهم كناية عن أنه سيجازيهم، وأنه العالم حق العلم بما يعملونه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: لماذا عبر المولى جل وعلا في هذه الآية بالفعل المضارع يعملون؟
2: عبر بالفعل المضارع في قوله تعالى يعملون والعلم عند الله، إشارة إلى تجدد عملهم وأن كل عمل يصدر منهم حاضرا أو مستقبلا فالله سبحانه وتعالى يكتبه عليهم، وأنه مطلع على ذلك العمل خيرا كان أم كان شرا.
3: ما المغزى يا أستاذنا من ختم هذه الآية بقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون؟
2: المغزى من ذلك وعيدهم وتهديدهم، فالله إذا لم يكن غافلا عما يعملون فإنه يجازيهم، لأن المجازي يجازي عن علم، وإذا كان عالما بأعمالهم فهو يجازيهم عليها، ويؤخذ منه تسلية المؤمنين ووعدهم، لأن عقاب أعدائهم يسرهم. وما الله بغافل عما يعملون، أي عما يعمل هؤلاء وعما يقولون. ومن جملة هذه الأعمال التي سيقت من أجلها الآية إنكارهم استقبال المسلمين لهذه القبلة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل هناك محسن بديعي بين قوله تبارك وتعالى يعملون ويعلمون؟
2: نعم نعم، إنه الجناس التام المحرف.
1: الجناس التام المحرف؟
2: نعم، بين يعملون ويعلمون.
3: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
2: هو جناس لفظي بين العمل والعلم، يعملون ويعلمون، وعلى قراءة تعملون يكون الجناس ناقصا محرفا، لأن التاء والياء مختلفتان، أما الياء في يعلمون ويعملون فمتماثلتان.
1: وهل هناك قراءة أخرى يا أستاذنا ليعملون في هذه الآية؟
2: نعم، قرأت بالتاء والياء، وما الله بغافل عما تعملون، فيكون خطابا للمؤمنين وعدا لهم بأنه سيجازيهم على امتثالهم الأمر، كما قرأ يعملون، ويكون الضمير عائدا إلى ذوي الكتابين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: يبدو أن الوقت يلاحقنا في كل مرة.
2: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنا في الغد ملتقى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.